0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل، حلقة مميزة استثنائية جميلة مع ضيفين في عالم البرمجة. معنا اليوم عبد الرحمن بن خالد البلوشي وإبراهيم بن محمد

0: عبد الرحمن وإبراهيم، السلام عليكم.
1: وعليكم
2: السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في إذاعة سلطنة عمان وبرنامج عيون المستقبل، حديث إن شاء الله سيكون حديث شيق عن البرمجة. نبدأ معك إبراهيم، كيف بدأ حبك للبرمجة؟ هل كان مثلا عن طريق تطبيق معين، حاجة واجهتها مشكلة، أم عن طريق المدرسة؟
1: أول شيء بدأت يعني بتعلم ذاتي، يعني شفت موقع إلكتروني، شفت كيف ليش أنا ما أسوي مثل هذا الموقع. وعمتي كانت أيضا مبرمجة، فاستفدت منها من خبراتها وعلمتني بلغة، يعني بلغة بدائية اللي هي هيكل، هي الـ HTML. وكذلك يوم بدأت في المدرسة بدأت بمشروع توفيري، كانت برمجته يعني بسيطة، كان مشروع يعني يهدف توفير الطاقة الكهربائية.
0: جميل، إذن هو بداية شغف ذاتي، بعدين دعم من الأهل أو تأثر بالأهل، وبعدين حتى بيئة المدرسة ساهمت في البرمجة وحبك للبرمجة. وأنت يا عبد الرحمن؟
2: أنا بديت كانت مشكلة في النظام عندي في الكمبيوتر، فبدأت أحاول أني أحل هذه المشكلة، وبدأ الشغف من ذيك اليوم الحمد لله، لي يعني دعموني في هذا الشيء. ومن ثم بعد ذلك جاء مشروع توفيري تمام، ودخلت فيه واشتغلت فيه، والحمد لله حصلت على المركز الثاني.
0: جميل، بنتحدث إن شاء الله بتفاصيل عن هذا المشروع الفائز. إذن هذه كانت بدايات البرمجة، بما أنكما يعني متشاركين كذا في ذات المشروع، مشروع توفيري اللي فزتوا فيه في المركز
1: الثاني، حصلت مسابقة شل.
0: مسابقة نتكلم عن المسابقة بتفاصيلها، مشاركتكم فيها، وأيضا مشروعكم اللي فاز. تفضل يا إبراهيم.
1: مشروع توفيري مثل ما قلت هو مشروع يهدف توفير الطاقة الكهربائية عن طريق تحفيز الطلبة. نظام تجميع النقاط، عندنا كانت مشكلة في المدرسة أن الطلاب يطلعوا برا الصف، الليتات والمكيفات كلها تكون شغالة. فإحنا قلنا ليش ما نوفر، وحسبنا بالكيلوات تقريبا نوفر إذا في الساعة هذه يتم صرف، ما أتذكر رقم بشكل دقيق، لكن المبلغ كان حول 20 ريال يوميا. إذا بتحسبها على الشهر بيطلع لك حول اللي هو 600 ريال. فتوفير هذا المبلغ بيكون شيء جدا جميل. فبدأنا يعني حارس المدرسة بعد انتهاء من الدوام يمر على الفصول، إذا كان مثلا مكيف شغال يخصم منهم النقاط، يخصم كل شيء إلكتروني أو شيء كهربائي له نقاط معينة.
0: جميل.
1: وأكثر صف يوفر الطاقة الكهربائية ويحصل على عدد كبير من النقاط يتم تكريمه وتزيين الصف من هذه الأشياء، أشياء تحفيزية.
0: جميل. إذن عبد الرحمن، هذا هو التطبيق، تطبيق توفيري. كلمنا شوية عن تفاصيل عمل التطبيق. إذن مثل ما سمعنا من حديث إبراهيم، هو مشارك فيه أيضا حارس المدرسة، صحيح؟ ثم أيضا يحسب النقاط للطلبة، ثم أيضا يصلوا لمرحلة حساب النقاط ثم التكريم. نتكلم عن أيضا مشاركتكم أساسا في هذه المسابقة، وهل توقعتوا أنكم تفوزوا؟ كيف كانت المنافسة بينكم وبين الفرق الأخرى؟
2: كانت المنافسة شديدة، ووايد كان في مثلا العصف الذهني كان موجود بكثرة، وحاولنا يعني أنه نحاول نجتهد بقدر اللي نقدر عليه، والحمد لله حققنا المركز اللي كنا نريده. بعد هذا الجهد كان شوية في يأس شوية، لكن الحمد لله جاتنا فرحة كبيرة بعد ما طلعنا هذه النتيجة
0: وحققت المركز الثاني على مستوى محافظات سلطنة عمان. جميل هذا الإنجاز. أكيد أن لما تحصد إنجاز معين هذا يحمسك أنك تشارك مشاركات أخرى، وهل لكم مشاركات أخرى؟
1: نعم، مشاركاتنا لهذا العام اللي هو العام الماضي في مسابقة الابتكارات، بدأناها في المحافظة في مشروع عين الصف، وابن الثاني على المحافظة أنا عبد الرحمن، وكذلك تأهلنا على السلطنة وابن فيها الخامس. والآن نصير نمثل السلطنة في آيسف.
0: نتكلم أكثر عن هذا المشروع معك يا أيضا عبد الرحمن. عين الصف عبارة عن إيش هذا المشروع؟
2: نظام يهدف إلى مساعدة المعلم في إدارة الطلاب وتحليل سلوكياتهم خلال الحصة وتسجيل الحضور والغياب، ويهدف يعني إلى سلوكيات اللي شوي متضاربة يعني مع أصول المجتمع العماني.
0: جميل جميل، إذن هو فعليا عين للصف، يساعد المدرس أن يديره بشكل أصف.

0: يعني يقول لك نسبة هذا الطالب انه ما منتبه 45%، فيروح المعلم يركز على هذا الطالب وبيرتفع جودة التعليم.
1: يا أخي جاتني كذا ملاحظة مضحكة،
0: هذا
1: ما تمشكلتوا مع زملائكم؟ مركز عليهم هذا التطبيق بالذكاء الاصطناعي، تابعهم، ما حد يروم يثاوى بيكتب له كلمتين خلاص الأستاذ يحسبه ما مركز معه. كيف أيضا كان تفاعل الطلبة معكم مع هذا التطبيق؟
2: خضينا هذا التطبيق، هذه نقطة هذه خضيناها، فقلنا كيف نحن ممكن نحل هذه المشكلة، فيصير المشروع يعني في نفس الوقت يساعد المعلم ويحفز الطالب.
1: يعني
2: كل ما زاد الطالب انتباهه وتركيزه واجتهاده خلال الحصة عن طريق النظام الذكاء الاصطناعي، فهو يحلل فيعطيه نقاط، كل ما زادت نقاطه كل ما بيتكرم اكثر في المدرسه.
1: جميل، يعني اهم شيء طمنونا ما تمشكلتوا مع حد من زملائكم.
2: لا ان شاء الله ما تمشكل.
1: اموركم طيبه. التحليل اذا بالذكاء الاصطناعي عن طريق هذا التطبيق،
2: نعم.
1: هل في مثلا حساسات تزرع، كاميرات معينه؟ شرحوا لنا اكثر.
0: لا ما بنستخدم حساسات، نستخدم كاميرا. هاي الكاميرا هي اللي تقوم بالتحليل وهاي الاشياء.
1: هي الكاميرا مربوطه تكون بهذا التطبيق؟
0: مربوطه بالسيستم يعني.
1: جميل جدا. إذن تطبيق نوعي مثل عين الصف فيه الكثير من التفاصيل، هل واجهتوا بعض التحديات خلال صناعتكم لهذا التطبيق؟
0: نعم واجهنا بعض التحديات في البرمجه، فساعدنا في هذا. هي قسم الابتكار عندنا في شمال باطنه، موجود ولايه لوا، كان لهم دور كبير صراحة في بروز المشروع ونجاحه.
1: رائع جدا. إذن أن تحصل على الدعم المميز من الجهات المعنية والمختصة كطالب مدرسة يطور برنامج ويطور مشروع جديد، هذا هو التكامل الرائع هنا في سلطنة عمان لصناعة المبتكرين والمبدعين، وهذا هو المشروع اللي بتشاركوا فيه إن شاء الله في تمثيل سلطنة عمان.
0: نعم.
1: نتحدث عن هذه المشاركة وتجهيزاتكم لها. طبعا آيسف هي مسابقة عالمية في العديد من الابتكارات، مشاركين من مختلف دول العالم. كنا أيضا في حلقات أخرى تحدثنا مع مبتكرين إن شاء الله يمثلونا، فكلمونا أنتم عن حماسكم لتمثيل سلطنة عمان، استعداداتكم، هل طورتوا مثلا من النظام يا عبد الرحمن؟
2: نعم طورنا من النظام، الحمد لله همتنا عالية، ونقدر إن شاء الله أن نحقق المراكز العليا على مستوى العالم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. كيف الاستعداد يا إبراهيم؟ طمنا بس.
0: الاستعداد والحماس أكيد عالي، والاستعداد بدأنا أول شيء يعني بتغيير اللغة، مشروع كان باللغة العربية، غيرنا اللغة الإنجليزية، يعني يكون كامل باللغة الإنجليزية، ووضعنا يعني بعض الأشياء يعني تنبيهية، ما يعني شيء مبسط عن المشروع، وش فكرته، وش تقنيات اللي استخدمناها في الواجهة يعني.
1: جميل، إذن تحسين في واجهة التطبيق أو المشروع، وأيضا ضرورة جدا إضافة لغات أخرى ليحصد يمكن هذا التطبيق التفاعل الإيجابي، وأيضا ليصل للمحكمين بالشكل الصحيح. مشاركتكم إن شاء الله في غضون عدة أشهر صحيح بتروحوا؟
0: نعم.
1: إن شاء الله يا رب لكم كل التوفيق، ونأمل أن نسمع لكم إنجاز في آيسف وتمثيل سلطنة عمان. بقي أن أسألكما عن الطموح المستقبلي في عالم البرمجة. يا إبراهيم خبرنا كيف طموحك كمبرمج في سلطنة عمان، هل عندك فكرة معينة الحين جالس تطبخها وتريد تطبقها إن شاء الله؟
0: هي والله في فكرة قاعدة تدور في راسي، بس أكيد ما أقولها.
1: يعني زين على الأقل ها بشكل عام في بماذا يعني متعلقة مثلا، في أي مجال؟
0: تفيد مجال الكهرباء.
1: الكهرباء أيضا.
0: نعم.
1: مركزين على الكهرباء، زين والله توفير الطاقة. وأنت يا عبد الرحمن؟
2: أنا إن شاء الله طموحي أن يكون خبير أمن سبراني، لأن طموحي إن شاء الله نحو هذا المجال. إن شاء الله يعني في شهادات معينة ناوي إن شاء الله أني أطمح إليه وأحدد يعني، وإن شاء الله يعني نحصل هذه الشهادات بقوة اللي عندي
1: بإذن الله تعالى. تحصدون أجمل الشهادات وأجمل الإنجازات في عالم البرمجة والأمن السيبراني أيضا. إذن حديث رائع ملهم جميل مع عيون مستقبل عمان المبدعين في مجال البرمجة، نأمل لهم كل توفيق وسداد وأن يحصدوا أعلى المراتب في عالم البرمجة في سلطنة عمان. شكرا لضيفينا عبد الرحمن بن خالد البلوشي وإبراهيم بن محمد الزرعوني على هذه الحلقة الجميلة، ونحن أعزائنا المستمعين نأمل أن نلقاكم في حلقات أخرى مقبلة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو. اليوم نقف أمام الفرضية الأزلية التي داعبت خيال الفلاسفة والملوك عبر العصور، ونشهد في تفكيك أبعادها. ماذا لو لم يكن هناك موت؟ ماذا لو عاش البشر في خلود مطلق على هذه الأرض؟
2: للوهلة الأولى قد يبدو الخلود كأمنية كبرى، فقدان الخوف من الرحيل وعدم خسارة الأحبة وامتلاك الوقت اللانهائي لتحقيق كل الأحلام. ولكن لو نظرنا إلى الجانب العلمي والبيئي، فإن غياب الموت سيتحول سريعاً إلى كابوس جغرافي وبيئي يخنق الكوكب.
1: صحيح جداً، فالخلود المطلق مع استمرار الولادات الجديدة يعني أن أعداد البشر ستتضاعف بشكل جنوني في مدى عقود قليلة. موارد الأرض من الماء والغذاء ستنفذ تماماً، ولن تكفي المساحات لبناء مساكن لمليارات الناس الذين لا يرحلون، مما سيدفع البشرية إلى صراع عنيف ومستمر على كل شبر من الأرض.
0: ماذا لو؟
2: لنتخيل أيضاً الشيخوخة والجسد البشري. لو كان الخلود يعني عدم الموت مع استمرار الجسد في الكبر والمرض، لتحول العالم إلى مستشفى عملاق مليء بأجساد هرمة ومتعبة لا تقوى على الحركة لكنها لا تموت. أما لو كان خلوداً في شباب دائم، فإن المشاكل ستنتقل إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية.
1: نعم، البعد النفسي هو الأكثر غرابة، فالقيمة الحقيقية للأشياء تأتي من ندرتها ومحدوديتها. الوقت ثمين لأن عمرنا محدود، والنجاح جميل لأن أيام العطاء لها نهاية. لو كان لدى الإنسان ملايين السنين لأجل كل عمل، ولدخلت البشرية في حالة من الركود واللامبالاة المطلقة حيث لا دافع للابتكار أو التطور.
2: هذا تحليل عميق، كما أن المشاعر الإنسانية ستتبلد. الحب والعاطفة وحرصنا على رعاية بعضنا البعض ينبع جزء كبير منه من إدراكنا لهشاشة الحياة واحتمال فقدان من نحب في أي لحظة. في عالم خال من الموت ستفقد العلاقات حرارتها، وسيصبح التواصل روتيناً مملاً يمتد إلى أبد الآبدين.
1: وبالإضافة إلى ذلك سيختفي التداول الحضاري والأجيال، فالطبيعة تتجدد براحل الجيل القديم ليحل محله جيل جديد يحمل أفكاراً أخرى ودماءً جديدة. لو كان الملوك والقادة أو أصحاب السلطة خالدين لا يموتون، لبقيت السياسات والأفكار جامدة دون تغيير لآلاف السنين، ولما عرفت البشرية مفهوم التقدم أو الحرية.
2: حتى العدالة ستفقد ميزانها الأخير، فالموت هو المساوي الأعظم بين البشر، حيث يرحل الملك والمملوك والظالم والمظلوم. لو انعدم الموت لتخلد الظلم أيضا، ولما وجد المظلومون أي أمل في انتهاء عهد طاغية يجثم على صدورهم إلى الأبد.
1: صحيح، فالغاية هي أن نعيش أيامنا المعدودة بحب وعطاء، وأن نترك أثراً طيباً يبقى بعد رحيلنا. الموت ليس نهاية للوجود، بل هو جسر يعبر بنا نحو الحياة الحقيقية.
2: هذه الكلمات تجعلنا نعيد ترتيب أولوياتنا. نسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا جميعاً. شكراً لكم مستمعين الأعزاء على كرم الاستماع، ونلقاكم في فرضية أخرى في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيرية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شهر يونيو، هذا الشهر الذي يحمل المتناقضات. في اليد الجنوبية شتاء يبدأ بالتشكل، وفي اليد الشمالية الصيف والحرارة في أعلى درجاتها، وبين هذا وذاك تنتقل الطبيعة من النقطة ألف إلى نقطة باء بكائناتها الحية المختلفة وظروفها المختلفة، كلا يجري خلف الكلى والماء والعشب والحياة والظل والرزق والاقتصاد، سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو بذور، مختلف الكائنات الحية. تحدثنا عن تحرك الحجرات الضخمة للحيتان الحدباء التي تتحرك من مناطق التغذية الباردة إلى مناطق التكاثر الدافية، لكن أيضا الحوت الأحدب العربي الذي يظل صامد في بحر العرب، حاجته من بحر العرب لا يحتاج إلى هجرات طويلة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها. لذلك بحر العرب وبحر عمان تعتبر الهابيتات أو المسكن البيئي المهم جدا لهذا الكائن الحي. إذا تأثرت هذه المنطقة إلى تلوث أو تأثرت إلى حركة عشوائية أو مكثفة للسفن أو غيرها مما يؤثر على البيئة، يمكن أن تنتهي وينقرض الحوت الأحدب العربي نهائيا، لأنه لا يوجد في مكان آخر حول العالم. في فرق بين الحوت الأحدب العربي والحيتان الحدباء الأخرى. لذلك هنا تكمن الأهمية البيئية والحساسية البيئية لبعض المناطق، لأنها قد تمتلك كائنات حية فريدة مش موجودة في مكان آخر في العالم. لو تحدثنا عن الحيتان القاتلة، موجودة في بحر العرب، موجودة في بحر عمان، هذه الحيتان جوالة حول العالم. يعني إذا مثلا تعثرت أو تعثر عددها هنا في بحر العرب، قد تأتي السنة القادمة من مكان آخر من المحيط. لذلك معدل الخطورة على انقراضها مش كثير، وإن كانت الحيتان كلها مهددة لكن نسبيا. بينما الحوت الأحدب العربي هذا مسكنه وهذا موطنه وهذا مكانه، إذا تأثر يختفي إلى الأبد. كما ذكرنا، لا يقوم الحوت الأحدب العربي بنمط الهجرات التي تقوم به الكثير من تجمعات الحيتان الحدباء في العالم، ويعد من أكثر تجمعات الحيتان الحدباء تميزاً وندرة. وهنا تظهر كما ذكرنا أهمية سواحل سلطنة عمان. وفي السماء أيضاً في شهر يونيو، في السماء تكون الطيور في مشهد متغير. كثيرا من الطيور التي قضت الشتاء في المناطق الدافية تكون قد وصلت إلى مناطق التكاثر في الشمال، وبعض الطيور البحرية ترتبط في هذا الوقت بمناطق التغذية الغنية قرب السواحل، وبعض الجوارح التي تعبر عمان في موسم الهجرة تكون في قد وصلت إلى مناطق تكاثرها شمالا أو شرقا. ومع اقتراب الخريف في منطقة المتأثرة بالرياح الموسمية في جبال ظفار، تبدأ السواحل والخيران والجبال بالدخول في مرحلة موسمية جديدة تجعل هذه المنطقة محطة بيئية مهمة جدا للطيور والكائنات المرتبطة بالرطوبة والغذاء. أما في شبه الجزيرة العربية فشهر يونيو هو شهر القيظ بوضوح، والقيظ ليس حرارة فقط بل حالة بيئية كاملة. الأرض تسخن، الظل يصبح موردا ثمينا، الماء يصبح أساس الحياة، والحيوانات تقلل حركاتها في ساعات النهار، والنباتات تتحمل الجفاف أو تدخل في السكون، والتربة تنتظر أول تحول رطب يغير ملامحها. في الداخل تشتد الحرارة والجفاف، وفي السواحل تزداد الرطوبة، وفي ظفار يبدأ المكان بالاستعداد للتحول الكبير. فهذه المحافظة والمنطقة المتأثرة وجبال ظفار بشكل خاص يعني لا تدخل الصيف مثل بقية المناطق تماما، فهي تعيش نهاية القيظ، لكنها في الوقت نفسه تقف على باب الخريف. بحر العرب يبدأ بإرسال إشاراته الموسمية، والرياح تتغير تدريجيا، والرطوبة تتقدم للجبال المواجهة لبحر العرب التي تستعد لاستقبال الضباب والرذاذ. وإذا طافت درجة الحرارة الحد المعقول تأتي بعض لمسات المطر الخفيفة كما حدث في هذه الأيام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان منذ القدم حتى بداية السنين الميلادية حتى ظهور الإسلام. أحبتي الكرام، تحدثنا في الحلقات القليلة الماضية عن تاريخ التجارة، تجارة مجان القديمة وأهم السلع اللي كانت تنتج، وماذا ينتج في الساحل وماذا ينتج في الداخل، ما هي السلع اللي كانت تصدر، وأهمها طبعا على الإطلاق النحاس في شمال مجان واللبان في جنوب مجان، وكيف أيضا ساهمت الواحات في المناطق الداخلية بالإنتاج الزراعي، القمح والشعير والذرة وغيرها من المنتجات اللي كانت تصدر إلى المناطق الساحلية في مجان، ثم أحيانا تصدر إلى خارج مجان. طبعا العمود الفقري للتجارة الإقليمية في مجان كان التبادل التجاري بين الواحات في الداخل في يعني جبال الحجر وغيرها من المناطق الداخلية، والمناطق الساحلية كانت تنتج كثير من الأسماك، فهذه الأسماك إما كانت تجفف أو تدخن وتصدر إلى الواحات في الداخل، ويتمثل ذلك في قنوات التواصل بين المصادر الزراعية والحرفية في الداخل وبين المنتجات الفاخرة المستوردة عبر البحر. فأيضا كانت المناطق الساحلية كانت تجلب كثير من البضائع من خارج مجان، وكان أيضا خط مباشر بين مجان ينطلق من رأس الحد رأس الجنز إلى وادي السند منذ الألفية الثالثة، منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد. فكانت كثير من البضائع تأتي من وادي السند، تأتي من عيلام بلاد فارس، تأتي من وادي الرافدين، ثم تنقل من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية، تبادل التجاري بين الساحل والواحات التي تنتج يعني أنواع مختلفة من الزراعة. فكل خليج وبحيرة مالحة في مجان على امتداد الأراضي الساحلية في مجان يستغل في جزء من العام للحصول على كميات كبيرة من الثروة البحرية. طبعا الثروة البحرية هذه إما بالصيد أو يعني المنتجات البحرية اللي كانت توجد في الأخوار والخلجان والمناطق اللي فيها الجزر، مثل القشريات والرخويات، المحار وغيرها. كان أيضا إنتاج المحار واستخلاصه من البحر كميات كبيرة جدا، وأيضا كان يصنع منه أنواع من الصنارات والحلي وغيره منذ الألفية السادسة قبل الميلاد. فكانت المناطق الساحلية كلها تستغل في مواسم معينة، وكان أيضا السمك يعالج بالتجفيف عادة والتمليح والتدخين. فالسمك المجفف كان أيضا يوضع في أواني فخارية وسلال، وكان يصدر إلى عمان إلى مجان الداخل. وتشير استكشافات مواقع عصور ما قبل التاريخ الساحلية في جنوب الشرقية، أحد مراكز مجان الرئيسية للصيد، أن اصطياد الأسماك وتجهيزها للتصدير قد بدأ قبل 3000 قبل الميلاد. يعني بدأ الإنسان في مجان من أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، أي أكثر من 5000 سنة من الآن، يصطاد الأسماك ويصدر هذه الأسماك، يعني يملح الأسماك أو يجففها أو يدخنها وينقلها إلى مواقع داخلية في عمان أو تصدر إلى الخارج. طبعا كشفت حفريات منازل الطوب اللبن في موقع في رأس الجنز بالذات، كان يسمى الموقع هذا RJ2، يؤرخ هذا الموقع 2500 قبل الميلاد، أن هناك نشاط، يعني نشاط من صيد الأسماك، وكان هذا النشاط هو النشاط الرئيسي، وأن هناك صيدا بكميات كبيرة تمت معالجته، مما أدى إلى ظهور هذه المستوطنات الساحلية. وتشير الموجودات أن السمك كان يجفف ويدخن، واكتشفت ترسبات موسمية لعظام أسماك قبل تجفيفها وتمليحها. طبعا وجد أنواع من الأسماك يعني في رأس الجنس وغيرها من المواقع، هذه الأسماك أكثرها من أسماك التونة بالذات، ونوع من التونة يسمى يلوفين تونة، واللي هو النوع يعني التونة أو الجيدر ذو الزعنفة الصفراء. طبعا هذه كلها كانت يعني أيضا يعني تجرى لها العمليات التقليدية اللي هي التجفيف والتمليح منذ 5000 سنة من الآن، وعثر على بقايا كميات كبيرة من تجهيزات تستخدم لتدخين الأسماك، صنعت بواسطة منصات من حجارة غير ثابتة وضعت في حفر ضحلة، ونجد أن بقايا عظام الأسماك الصغيرة والكبيرة مبعثرة في كل مكان على امتداد طبقات رمادية من الرمال المحروقة والحجارة المخلوطة بالفحم. هذا كله موجود وين؟ في موقع اكتشف في رأس الجنس، واكتشف منذ له تقريبا 2500 قبل الميلاد، وهذا الموقع كان يستخدم في يعني بعد صيد الأسماك في تجفيف وتمليح الأسماك. وقد يكون الصيادين كانوا يستخدمون الآنية الفخارية وحاويات البضائع المستوردة من وراء البحار، يعني كانت الأواني اللي تجلب من أعالي البحار من وادي السند وغيرها كانت أيضا تستخدم يعني في يعني تخزين هذه الأنواع من الأسماك بعد تجفيفها أو تمليحها ولتصديرها أيضا للداخل. وكانت هذه الآنية متوفرة في رأس الحد وكل المناطق الأخرى التي كانت تفرغ فيها حمولة السفن القادمة من وادي السند من الهند، وكانت صادرات عمان الرئيسية هي التمور المعبأة في سلال والنحاس على هيئة قضبان وسبائك، ومعظم أواني الفخار من هارابة أعيد استعمالها. طبعا معظم الأواني اللي كانت تجلب من خارج عمان وعيد استخدامها لتصدير يعني الأسماك والتمور وغيرها في إلى داخل عمان. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن التجارة في مجان في العصور القديمة، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
1: عن الشعر في يوم الشعر. ماذا سنكون بدونك أيها الشعر؟ عدا ألعاب متحجرة في طريقها إلى الهاوية. كيف سنكون بدونك أيها الشعر سوى روبوتات وأصنام آلية؟ العدالة عمياء بدونك، والحقيقة صماء بدونك، والحياة بليدة ومتخثرة بدونك، والعلاقات مع الآخرين سم لا يطاق، والذات البشرية بدونك أيها الشعر حطام وزبد، والشموس والنجوم والكواكب السيارة بدونك أيها الشعر مجرد أجرام حمقاء تعبث في مداراتها وتتناوب في بلادتها وتنتظم في حشدها الرتيب. ماذا سنكون بدونك أيها الشعر سوى مضغة أفواه للفرائس الآلية، سوى طبول جوفاء تقرعها الريح ويسخر منها المطر، سوى عواء كاذب لذئاب قرضها الزلزال، سوى ديكة تتعارك ويقتل بعضها بعضا، سوى سحال تطير في الهواء وتساقط في فخ العدم، سوى عناكب تنصب الفخاخ لذيولها، سوى مقابر مفزعة يهرب منها الموتى، سوى حكمة مترهلة تسكن فيها الأشباح، سوى مدينة حقيرة تنصب المشانق للرسامين، سوى قرية مسعورة تعض وجه الرائي. لو لم تكن موجودا بيننا أيها الشعر تتمشى في قلوبنا وأعيننا وأصداغنا ورئاتنا ولهفاتنا السيالة، لو لم تكن محمولا في أفواهنا وخواصرنا، في ذرانا ومهاوينا، في جنتنا وجحيمنا، في معاجمنا وأوراقنا المطايرة، في أرديتنا ودشاديشنا وأحزمتنا وعمائمنا، في طفولاتنا وشيخوخاتنا، في أسفارنا الحلوة ومصائبنا المؤسية، في ستائرنا التي تطيرها الريح، وفي عباءاتنا التي يسكنها الليل، في تبرنا وترابنا، في حنطتنا وزقومنا، في أبوابنا المفتوحة وخزائن أرواحنا المواربة، لو لم تكن موجودا بيننا أيها الشعر، ولو لم تكن تحبل فينا بأطيافك ومعارفك وتلاميذك النجباء، لو لم تحملنا أيها الشعر على أجنحة محبتك ومراق غرامك، لو لم تفعل ذلك أيها الشعر لنا وفينا، لتطايرنا كمسحوق أو رذاذ في مهب الأعوام وكرورها، ولانفطرت أكبادنا مع أول صخرة تنقذف على صدورنا من على سفح الحياة، ولانمحت صورنا وشهواتنا، فصولنا ومواسمنا، أحجامنا وأشكالنا، ولن سحقت أحلامنا تحت رحى طاحونة العذاب البشري. حتى لو قال عنك المغوط سئمتك أيها الشعر يا أيها الجيفة الخالدة، وحتى لو طلقك أرتور رامبو باكرا في طريقه إلى التبغ والصخور والشموس الحارقة والصحارى والأسلحة وحتى لو سقط الشاعر عن جوادك أيها الشعر لبعض الوقت أو لبرهة من الزمن، فإنك أيها الشعر ستظل قابضا على جمرة العدل والحقيقة، مستجنا في رحم العالم الخصيب، طافحا بالأسرار الهيولية والفتوحات الرهيبة، عازفا عذبا يحمل كمانه الأزرق في حضرة الأبدية. أو وهو أيها الشعر، لو أتت الحبيبة في موعدها لكنت كتبت لنا الفرح الطازج والاشتعال البهي، لو لم تأتي الحبيبة لكنت رسمت ببراعة وقوة لوعة العاشقين وشقاء المحرومين. أو وهو أيها الشعر، لو هبطت الحرية بأجنحتها الملكية ورفرفت في عيوننا وأقدارنا لكنا كتبنا عنها ملحمة القرب والوصل وعانقنا حضورها البهي ونزولها المشتهى. ولو لم تأتي الحرية وسوفت محطاتها ومصائرها لكنا ركعنا عند هيكلها المقدس وانتظرنا في فجر الزمان قدومها المبارك وعافيتها القزحية. آهن أيها الشعر، لو عاش طفلنا راكضا على المرج لاهيا مع العصافير والفراشات والأرجوحات لكنت كتبت لنا عنه وعنا أناشيد الطفولة وأفراح الكون وانتشاء الوجود. ولو هجمت قذيفة من نار على طفلنا اللاعب انهمرت أيها الشعر بدموعك المدرارة والتقطته إلى روحك وحملته إلى غيومك الحنون. أنت منا وفينا أيها الشعر، تتحدر وتتنزل، تأتي وتذهب غير ثقيل كحجر، ولست خفيفا جدا كسحابة فارغة. أنت الزاخر وكأنه لا شيء فيك، وأنت الممتلئ وكأنك عين عصفور. أنت المجيد حد الألق، وأنت الهابط حد اليتم. أنت الشقي حد الموت، وأنت الجذل حد الطيران. عن الشعر في يوم الشعر.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: قرآني بقلبي ساكن.
4: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-593-88 أو 243-594-24.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
0: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: إذاعة سلطنة عمان.

اسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 والصادر عن البنك الدولي. باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين. وروسيا تعلن تقدم قواتها في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وكييف تعلن استهداف عدة مواقع في شبه جزيرة القرم. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح
3: الياسمين. خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: شكرا جزيلا، الله يسعدكم يا رب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح حياتي
2: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
2: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح. خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر.

0: صبحنا هذا نداء.
1: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا

في كل صباح أتمنى لكم فرحة مخبأة ورزقا محفوظ ودعوة مجابة قبل غياب شمس هذا اليوم. صباحكم فرح، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من صباحات هذا اليوم، اليوم السبت. نتمنى لكم درب السلام إن شاء الله يا رب العالمين، وصول آمن إلى مبتغاكم، واللي جايين من البلد واللي رايحين واللي خلصوا مشاويرهم. نقول الله يحفظكم ويومكم سعيد وجميل كجمال قلوبكم الصافية المحبة للآخرين والدعوات الصادقة من قلوبكم، ومنا أيضا لكم بأن تكون ويكون هذا اليوم يوم جميل ورائع مع من تحبون بإذن الله تعالى. فأجمل الصباحات لكم من صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب من الثامنة إلى العاشرة صباحا. هذه تحياتنا لكم، عابدين البلوشي وعبد الرحمن الجابري.

والله قضيت بين كل عمري بين بابك وبابك، وما أجملها من الأغاني الجميلة الفنانة نوال. شكرا لك يا عبد الرحمن على هذا الاختيار. صباح الخير والسعادة، نقولها صباح دفء يشبه دفء أول رشفة قهوة، وصباح مليء بالتفاؤل واللحظات الجميلة. متابعينا نرافقكم من 8 وحتى 10 صباحا في أجواء الصباحية الخفيفة وحكايات جميلة. مشاركاتكم أكيد تصنع صباح مختلف في صباحات الياسمين. وحكايتنا لليوم حكاية القهوة. عبد الرحمن يقول لي عبدين يعني ضروري نتكلم شوية عن القهوة، ما يصير يعني بعد، القهوة مزاج، القهوة حياة، القهوة يوم بالنسبة لكثير من الناس ربما أيضا. فقلنا نحط موضوع لليوم: البعض لا يبدأ يوم إلا بفنجان قهوة، وآخرون ارتبطت لديهم القهوة بذكرى جميلة أو شخص عزيز عليهم أو مكان لا ينسى. وبين القهوة العربية والقهوة المختصة تبقى لكل فنجان حكاية خاصة. سؤالنا اليوم لكم: ما هي حكايتكم مع القهوة؟ ومتى يكون فنجان القهوة بالنسبة لكم في أجمل حالاته؟ مشاركاتكم عبر الواتس أب 724420097 724420097، واتصالاتكم على 24698151. فنجان القهوة ما شربنا بعد من يدينك يا عبد الرحمن اليوم، فعاد ترتيب عندك انت الحين، بتحط لنا الأغنية وبتسوي لنا القهوة ولا كيف؟ لا يقول عبد ماشي دلو، لا يبالي تضبيط. الله يمدك بالعافية إن شاء الله يا رب العالمين. على العموم متابعينا، تواصل يستمر معاكم من 8 إلى 10 بإذن الله تعالى، ورسائلكم عبر الواتساب 724420097. ونقول صباح الخير والسعادة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. ولا تنسون الدعوات الصادقة أيضا من قلوبكم لأحبابكم، لأخوانكم، لأعزائكم، لكل من يعز على قلوبكم. وربي يشفي كل مريض على فراش المرض، والله يمدكم بالصحة والعافية ويفتح لكم أبواب الرزق والخير والسعادة إن شاء الله دائما وأبدا بإذن الله تعالى. ولكن الإنسان يجب أن يتفائل دائما في كل يوم من حياته، بداية لما تصحى من النوم تقول الحمد لله، شكرك يا رب العالمين أنك أحييتني من جديد في يوم جديد وجميل، وربي إن شاء الله ييسر أمركم بإذن الله تعالى في هذاك اليوم. يعني هذا بروحه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، اللي ولو جينا نعد نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. فدائما نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. أسعد الله صباحكم وأهلا وسهلا بكم في صباحات الياسمين.

أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام متابعينا. السبت 27 من ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 13 من يونيو 2026 ميلادي. أبرز عناوين جريدة عمان لليوم: جلالة السلطان يعزي ملك تايلاند في وفاة ابنته. قدمت إطارا دوليا لترسيخ السلام والتفاهم بين الشعوب ونبذ العنف. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط من الأمم المتحدة لمواجهة خطاب الكراهية والوقاية من النزاعات. ومن العناوين متابعينا: عمان تستعرض جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة. من العناوين أيضا: استقرار نقدي وسط تقلبات الاقتصاد العالمي. حرارة الصيف تدفع ممارسي رياضة المشي إلى المراكز التجارية. ومن العناوين أيضا متابعينا في جريدة عمان لليوم: خطة مسقط مشروع عماني دولي يدعم الدبلوماسية الإنسانية في مبادرات السلام والتفاهم، ارتكزت على شراكات أممية وتمكين القيادات المجتمعية والحوار بين الثقافات. استعرضت تطورات تشريعية وخدمات رقمية ومراكز تأهيلية عمان تؤكد التزامها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر دولي بنيويورك. توظيف الذكاء الاصطناعي ومواد مبتكرة لإطالة العمر الافتراضي، التقنيات الحديثة في رصف وصيانة الطرق نحو بنية أساسية أكثر كفاءة واستدامة. ومن العناوين أيضا متابعين: إنجاز 43% من مشروع محطة تقنية مياه سد وادي ضيقة. أما في الصفحة الرابعة من جريدة عمان: المراكز التجارية في الصيف مقصد للمتسوقين أم حل طارئ للرياضة. 200 طالب وطالبة يشاركون في الأسبوع الصيفي ومضة ابتكار خامس بالظاهرة. الحاجر بولاية دمى والطائين موروث زراعي يتجدد بوفرة العنب والمحاصيل الموسمية. توقيع مذكرة تعاون لتمويل واجهة سياحية ترفيهية بصحم. ننتقل بكم إلى الملحق الاقتصادي، أبرز عناوينه: النفط يهبط قرب أدنى مستوى في شهرين بعد إلغاء ترامب ضربات على إيران، والذهب يتجه لخسارة أسبوعية، والدولار يتماسك بدعم آمال وقف الحرب. أوروبا أمام صدمة طاقة جديدة، تباطؤ بريطاني وتوقعات ألمانية أكثر قتامة. تبعات واسعة للحرب على سلاسل الإمداد وأسعار السلع والطاقة، التضخم يلقي بظلاله مجددا على مشهد الاقتصاد العالمي ويدفع لتوقف خفض الفائدة المصرفية. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يتراجع 23 نقطة ويغلق عند 7634، والتداولات عند 191 مليون ريال. الأسهم العالمية ترتفع وسط آمال بالتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران. الاختلالات التجارية العالمية تعكس مخاطر جديدة، وطرح سبيس إكس الاكتتاب يعكس ماسك أول تريليونير في العالم. هذه أبرز العناوين متابعينا من جريدة عمان لليوم. أسعد الله صباحكم بالخير بإذن الله تعالى، وحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأبناء هذا الوطن الغالي، كل من على أرض عمان الحبيبة. عمان السلام.

0: صباح الخير وصباح السعادة الدائمة لكم جميعا متابعينا، حياكم الله عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، الله يسعدكم ويحفظكم بإذن الله تعالى، وإلى مبتغاكم ومشاويركم ودروبكم سالمين غانمين بعون الله تعالى. متواصلين معكم متابعينا عبر الواتساب 7244200 وعبر الاتصالات على 24698 5 1. نقول للرسائل عبر الواتساب، أولى الرسائل من اللي وصلتنا لليوم الصباح. السلام عليكم عابدين والمخرج المتألق، اليوم طناء الخرائف في بلدة لزق بولاية المضيبي، خلفان العامري، حياك الله يا خلفان، الله يسعدك يعطيك العافية، ما شاء الله تبارك الرحمن. ليش الطناء دائما يكون يوم السبت في رأيكم؟ ما أدري إيش السبب، في سبب معين؟ أغلب الأماكن يوم السبت يكون. طيب خلنا نروح لرسالة أيضا أخرى من الرسائل اللي وصلتنا، يقول أسأل الله لي ولكم بركة وتوفيقا وعفوا وعافية ودعوة مستجابة، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم، طاب صباحكم بطيب صفاء قلوبكم الصافية وأرواحكم الطاهرة، طاقم الإبداع والتميز والذوق الرفيع فايز العلوي. تحياتنا لك يا فايز، شكرا لك على هذا الكلام الطيب والجميل، الله يسعد صباحك بالخير والسعادة بإذن الله تعالى. طيب رسالة أخرى من فايز يقول تبتسم الحياة فرحا لقلوب فهمت معنى التفاؤل، ما دام في السماء من يجيب فلا تحزن ولا تخيب لا تقلق، سيرسل الله إليك من يجير أو يجبر بخاطرك يوما قد ينسى الناس، ولكن الله أبدا لا ينسى لك أي معروف وأي إحسان. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب من حولهم الرائعون، طاقم صباح الياسمين. فايز العلوي تحياتنا لك، شكرا لك على هذه الرسالة الجميلة. وأيضا هناك رسالة أخرى من محمد الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي، يقول لا تجعل الدنيا تسرق منك هذه الخميس لحظة صفاء مع ربك والبر بوالديك والحب لعائلتك والإحسان لمن حولك والإخلاص في عملك. كنا قصد هذه الخمس. صباح الخير يا وطن الحب والسماح والجمال يا عمان، نرجو لك المزيد، أنت حبنا ومجدنا الأبدي. تحياتنا لك يا أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل والوافي، تحياتنا لك، الله يسعدك ويسعد صباحك. تحية صباحية لطاقم البرنامج، صباح الياسمين جميع المستمعين. هذه الصورة من مساء أمس الجمعة من كورنيش الولاية للعبة الكايت. سلام مصيرة، سلام أبو ناصر منصور البلوشي، تحياتنا لك يا أبو ناصر أبو منصور، سلام. إي والله يا عبد الرحمن صحيح ما حد جاوب على موضوع حلقتنا لليوم اللي تكلمنا فيه، لكن خلنا بهذه الرسائل واصلة يمكن قبل لا نحط التغريدة. نعم إن شاء الله بنذكرهم. علي خاطر النجاد يقول أحيانا تأتيك لحظات سعادة لا تعرف لها سبب، كأنها هدية نزلت من السماء في وقت لم تتوقعه، هي ليست وليدة اللحظة بل أثر دعاء رفعته يوما بقلب صادق أو دعوة خرجت لك من قلب أحبك في الغيب. الله يسمع منك يا الدعوات هذه، تراها الواحد يحتاجها، ربما كلمة طيبة قلتها أو يد امتدت بالعون أو موقف خففت فيه ألم أحد فعاد إليك ذلك كله على هيئة خير مفاجئ، ما يزرع في الخفاء يزهر في العلن يوما ما. عندنا اتصال، السلام عليكم، تحية لك يا علي خاطر النجادي،
1: صباح الخير
0: وصباح النور يا جمعة الندابي.
1: كيف حالك؟ بخير؟ طيب
0: الله يسعدك، كيف امورك؟ عساك بخير وعافيه.
1: انا الحمد لله بخير وسهاله. طمنا عليك، اخبارك؟
0: دوم ان شاء الله يا رب العالمين. الحمد لله بصحه وعافيه يا جمعه.
1: شو علوم؟ شو اخبار؟
0: ابد ماشي من صوبك.
1: ديار ساكنه والحمد لله، احنا في اتم الصحه والسعاده والعمر المديد ان شاء الله للجميع.
0: اللهم امين يا رب العالمين. القهوه كيف امورها معك؟
1: انا 24 ساعه القهوه.
0: ما شاء الله عليك.
1: انا انا الشاي ما اشربه، ما شربته في حياتي بقى.
0: ما شاء الله.
1: هي اليوم انا فتحت على الدنيا وبديت افهم كذا، شعاري قهوه.
0: ما شاء الله.
1: اي نعم، اشرب القهوه له ساعه 2 الليل، يعني عندي امور طيبه. انا ما انام يعني.
0: نعم.
1: لا فهذا وتذكرني باشياء كثيره يا استاذ عبد الله.
0: مثل ايش؟
1: اذا كانت مثلا زاد عندك رزق مثلا، فيعني يمكن انك تجمع الاصحاب والاحباب على القهوه.
0: نعم.
1: هي فهي القهوه ابدا كل شيء، مثلا وعند الشياب في السبل القديمه نحن نقول اول سبله ما نقول بجلس. تجمعهم من الصباح الله الصباح القهوه.
0: نعم.
1: والقديم كان يا سيد العابدين يعني ريحه القهوه يكاد من 50 متر او 100 متر تروحك.
0: ما شاء الله.
1: اي لان كانت اول القهوه هي ما تجهز، تجهز عندما وجود الناس على على على قرب وصولهم بدقائق، تسمع رنات هذا المواقع ما الاول يدقوها وهي القهوه ذيك الساعه، وتقول ان توس بنت فلان توس يوها القهوه، يعني وانت جاي في الطريق.
0: نعم.
1: إيه لان الشياب الاوليين معتمدين على هذه الحاله.
0: نعم.
1: ما كان في شاهي، ما كان في اشياء مثل هذه، شاهي موجود بكميه قليله، ولكن كان الناس اعتراف اكثر شيء
0: احتراف القهوه. نعم صحيح، وتلقاها القهوه على طول قبل صلاه الفجر البعض كان يعملها.
1: نعم، وجاهزه بعد هذا، وانا اكلمك من الساعه من بعد الصلاه عاد القهوه عندي جاهزه.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: ايوه، وخاصه اذا كان مثل موسم القيض او موسم الشتاء، سواء تمر او سواء بطر، فهي لازم يعني وجود. وتذكرك باشياء كثيره، على مثلا على اصدقاء القديمين اللي كان منهم يعني موجود، واللي منهم الله تعالى خذ امانته يعني، او بالمكان اللي كنت تجلس فيه مثلا تحت شجره او عداله صق فلق وشيء من هذا القبيل، فانت دائما تتذكر الاشياء بوجود الاصحاب اللي كان اول يعني موجودين معك.
0: نعم.
1: وموجود صار موجود، واللي على خطا امانته هذاك شيء يعني ما من
0: الله يرحمهم يعني. نعم نعم نعم صحيح. الله يمدك بالصحه والعافيه يا رب العالمين. هل يعني هل اذا ما شربت القهوه هم بعد يعني المزاج يتعكر؟
1: فهو شوف، اذا انت عندك شويه مزاجك بعد يتغير، قول له اضرب لي فنجان قهوه شويه، هنا يرجع الصميم او يرجع الافكار اللي عندك.
0: زين.
1: يعني مثلا تروح عند انسان وانت عند شويه مزاجك متعكر، تقول انا اعرف صاحب او احد في الحده داخل مثلا عشان اضرب لي فنجان قهوه، نسيه وتضرب فنجان قهوه، رجعت الذاكره او رجع الامور ورجعت الاشتغال في العقل. فهنا انت يعني القهوه هذه تسوي لك اذكار وتسوي لك يعني ما تقول مروف اشياء داخل راس، لانك مو متعود عليها من الصور، متعوده بين الحين والاخر، وتسمع عنها من هنا وهناك، ما تسمع عن الشاهي لكن تسمع عن القهوه، والناس اكثر شيء اقترابها بالناس بالقهوه وليس بالشاهي، يعني ما تقول تعالوا شرب شاهي، لا تقول تعالوا شربوا قهوه.
0: صحيح بالفعل.
1: اي نعم. فهذه الاشياء هي اللي تذكرنا بالاشياء هذه، ولا زلنا فيها ولا زالين يعني لبكا، ونحن يعني ماشي مع هذا الموروث وهذا الطيب. وهذه يعني كيف تقول الوجبة القهوة يعني أو شربة القهوة المفضلة لدينا.
0: نعم. مع من تشرب القهوة دائما يا جماعة؟
1: يعني مثلا القهوة يعني حد يسويها بالهيل، حد بالزعفران، يعني حد يعني بالقرنفل، هناك في مزاجيات، يعني أنت عاد كيف تضبط القهوة هناك بمزاجك، حد يضبطها بالقهوة يعني بالمواد، حد يضبطها بالزعفران، حد يضبطها بالقنفذ، حد يضبطها بالهيل، هناك في اشياء كثيره مركبه عليها، عاد هنا يعني ينعرف تضبيط القهوه كيف كانت او كيف شربت القهوه، حد بالناس ان الشياب الاولين يعرفوها قهوه من.
0: نعم.
1: يقول هذه قهوه فلان، ليش؟ انه مزاجه فيها مسوي له حاجه وهو متعود عليها.
0: سبحان الله.
1: اي نعم. هذا الاشياء اللي حابين نشارككم فيها يا استاذ عبدي.
0: الله يمدك بالعافيه، لكن سؤالنا ايضا مع من تحب تشرب القهوه؟
1: انا اكثر شيء مع اصدقائي ومع الشباب الكبار اللي كنا نجلس معهم.
0: الله يمدهم بالصحه والعافيه ان شاء الله.
1: اي نعم، هذا اكثر شيء.
0: كلامك جميل يا جمعة، شكرا لك على هذه المشاركة.
1: العفو يا سيد عبد الدين، تحياتي لك وتحياتي إلى عبد الرحمن جابري.
0: الله يسعدك يا رب
1: إن شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية والعمر المديد إن شاء الله.
0: الله يعافيك يطول بعمرك إن شاء الله. شكرا لك على هذه المداخلة، في أمان الكريم، مع السلامة. إذا هذه مداخلة جمعة في موضوع حلقتنا لليوم، متابعينا من برنامجكم صباح الياسمين. إيش يقول خفيفي لطيفي زين، يعني الموضوع خفيف لطيف على مسامعكم. طيب يا عبد الرحمن فصل عبد الرحمن فجأة. خلينا نروح للرسائل أيضا اللي وصلتنا. في رسالة أيضا من منصور، قرينا رسالته. صباح الخير، نتمنى لكم يوم جميل وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، تحياتي فيصل الحارثي. تحياتنا لك يا فيصل. طبعا اللي يرسل رسالة وبعدين يرسل رسالة ثانية بتروح رسالته أول شيء، ونحن عاد نقرأ من يعني من آخر رسالة الرسائل اللي وصلتنا يعني سابقا. مهند السعدي صباح الخير، يقول عابدين لكم في كل صباح، فتشوا عن رائحة الأمل ورسائل التفاؤل وعناوين الفرح، ستجدون الصباح حافل بكل جميل. صباح الخير، احنا صباحاتنا نفتش عن ريحة القهوة، اليوم عن ريحة القهوة، وأول ما تقوم الصباح أصلا تشم ريحة القهوة، يعني تلقى لازم القهوة موجودة في ريحتها بالبيت وريحة البخور أول الصباح. صباح الخير والسعادة للجميع، حفظكم الله وأسعد صباحكم، بهجة وأفراح سوق سناو الجميل وأسماك الخير والبركة. سليمان العاصمي تحياتنا لك، لكن ما قلت لنا كل نوع كم واصل السوم اليوم. يلا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام وبركاته استاذي، كيف حالك؟
0: يا مرحبا وسهلا، صوتك بس يتقطع معنا. من معاي؟
2: معك خلفان العامري يا استاذي عابدين.
0: حياك يا اخوي خلفان، الله يسعدك ويسعد صباحك.
2: ايش اخباركم طيبين؟
0: الحمد لله نشكر الله، كيف اموركم؟
2: حياك حياك يا استاذي، راسلكم من الصباح، نصنا اليوم معنا في منطقه لزق.
0: نعم نعم شفناها الرساله. انا كان سؤالي ليش طنا دائما يكون يوم السبت؟
2: هو السادة العزيز مش يوم السبت، تعرف انت طناء النخيل هذا يكون في يومين احيانا، واحيانا الايام ما بتكفي يعني، فهم دائما يختاروا الاجازات بخصوص التناليش لتجمع الناس وكثرة الناس، يعني الاساد اللي ايش اللي يريد يستطلع، مثلا عندك الخنيجي، عندك الخطاب، عندك الخلاص، عندك الزبد، عندك المدلوكي، عندك الاجواء الاخرى باقي الخرائف.
0: نعم
2: هذا السابع عزيز
0: ما شاء الله.
2: للحصول على هذه المعلومات أكثر معنا الأخ سالم بن سيف المدفلي، هو طبعا المشرف هنا يكون على قناة يعني بالمنادات هذه الأشياء، هو بيوضح لك الأسهل لأنه لا ما شاء الله عليهم خبر أكثر منا إحنا.
0: نعم
2: فخليك مع السابع عزيز حاليا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام أخوي سالم، كيف الحال؟
3: حيك حبابي، كيف حالك؟
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
3: والأخوة العربان كيف؟
0: الله يسلمك يا رب.
3: الله يعطيكم العافية.
0: ما شعلوم أخبار؟
3: والله ماشي طيبي.
0: الله يدوم الخير.
3: شعلوم
0: أبد ما خابرنا بشيء.
3: يا مرحبا.
0: الأخبار عندكم اليوم في طن النخيل؟
3: نعم في ولاية في نيابة سمر الشيان تابعة لبلد لزق.
0: نعم.
3: هالشبيب بلاد هالشبيب.
0: جميل.
3: نعم بادئين من البارحة. نعم نطمن.
0: نعم عطنا نبذة كذا عن الطناء النخيل للمستمع الكريم.
3: نعم
0: تفضل يا أخوي سالم.
3: نعم والله نطمن الساير مثل الزبد، مثل الأخلاص، مثل النغل، مثل المدلوكي، مثل باقي الخرائف كله تهربع عاد كلها النطمين. والطناء الحمد لله رب العالمين رخيص رخيص سايح، خلاص تجيب لك 5 ريال اليوم. شوف
0: نعم
3: الخنيزي يجيب لك 5 ريال 4 ريال. شوف بلا من عند هناك بس قليل توصل، خلاص توصل 15 ريال، قليل ما وصلت 15.
0: نعم
3: من 20 من 15 وتحت بس.
0: نعم شوف
3: ورخيص رخيص. جات الجبري، الجبري على 3 ريال 4 ريال معروف الجبري.
0: نعم
3: في الظاهرة صوب عبري ولا في المكانات.
0: نعم
3: موجود هنا الحين بكثرة في الشرقية، ما واجد فيها الشرقية من
0: ما شاء الله.
3: آه والحين على 5 ريال. أول هين النخلة معنا نحن تضرب 90 ريال، الخلاص 90 ريال كان.
0: ما شاء الله.
3: السنوات الماضية
0: يعني الحين على كثرتها قل سعرها.
3: قل سعرها. نعم قل سعرها.
0: نعم.
3: الحين 5 ريال نادى عليها، 5 ريال كانها مركب.
0: ما شاء الله.
3: نعم إنها كانها مركب البارحة 5 ريال كانها مركب. ياكل مبسلي، المبسلي اول على 20-25 اليوم صباح لك 4 ريال 5 ريال المبسلي معروف المبسلي مجال ترزيل.
0: نعم.
3: ياكل مدلوكي 4 ريال 5 ريال يوم يوصل، ياكل الخنيزي معروف الخنيزي ويلي قيمه في الاسواق. الزيل بكم ما قل عن 5 ريال.
0: نعم.
3: باع في الاسواق اي الزيل السوداء.
0: صحيح.
3: اليوم صباح كنا مركب 5 ريال.
0: ما شاء الله.
3: شوف وهذه الأخبار الطيبة.
0: الله يمدكم بالصحة والعافية. أمين. إن شاء الله يا رب. أمين. العالمين. أمين. رسالتك. أمين. في ختام حديثنا معك.
3: نعم.
0: رسالتك لعيالنا يعني اللي ربما يعني ما يكونوا موجودين بالعادة، غير الشياب يكونوا موجودين في طلع النخيل بالعادة.
3: أحيانا الشباب موجودين الخضرة الحمد لله في الطنا من البارحة لليوم موجودين الشباب.
0: زين.
3: يتابعوا الطنا.
0: نعم.
3: من بدوي وحضري.
0: نعم.
3: يتابعوا الشباب الله يتابعوا الطنا، حد يأخذ وحد لا متشوف
0: يستمتع بس يتشوف ويصور
3: يشوف الطنا كيف.
0: نعم. نعم.
3: قلت الله اليوم ينادي شوف، وعسى إن شاء الله يكون الجيل هذا أبو تو طالع يكون يورثوا من عندنا نحن
0: بإذن الله تعالى
3: في المناداة وكذاك، ونحن واقفين هالمناداة الحمد لله من يوم توفى أبوي وقبل أبوي.
0: الله يرحمه.
3: الآن أنا مقابل عيال بوسعيد.
0: الله يرحمه.
3: لكن أنا قابل عيال بوسعيد، قال أنا أشتغل في البلدية الله كلهن، الزاهد المضيبي القابل الشريق هنا لزق شوف بلاد هالشبيب أشتغل معهم.
0: جميل.
3: أي حاجة يبيوها من عندي أنا أجيها من مرة، أبل راسي في القابل ويبسع عندي من مرة.
0: نعم.
3: شوف
0: وما أجمله. الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين ويحفظكم دائما وأبدا. شكرا. شكرا لك.
3: مشكور. أحسن دخل فان عندك.
0: الله يسلمك يا رب. شكرا لك أخوي سالم. تحياتنا لك يا أخوي خلفان. شكرا لك. الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. إذن نروح للرسائل أيضا الأخرى. شكرا لك يا سليمان العاصمي. نبارك لمن يقول طيب نبارك ونهني الأخ العزيز عماد سليمان فاضل الخصيبي بمناسبة دخوله القفص الذهبي، نبارك له ولأسرته الكريمة في ولاية أدم. سليمان العاصمي تحياتنا لك يا سليمان، الله يسعد صباحك بالخير. اللهم وفق طلبة الثانية عشر وافتح عليهم أبواب التوفيق والنجاح وارزقهم راحة البال وتحقيق الأمنيات، اللهم آمين. خالد سليمان العاصمي. أبو أحمد الفزار يقول لأخوي عابدين أسعد الله صباحك بالخير، الصباح مبعث للتفاؤل وولادة ولادة لأمل جديد لا تحس به إلا إذا شممت نسماته وأبصرت نوره وملأت أجواء روحك بنقائه وهدوئه. بالنسبة للقهوة هي مشروب عالمي تشتهر باحتوائها على مادة الكافيين، فهي تعزز النشاط والتركيز وغنية بمضادات الأكسدة، وينصح الاعتدال في تناولها وعدم الإفراط فيها. ندعو الله جل جلاله أن يمدنا في أعمارنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم آمين يا رب العالمين. يا أبو حمد أبو أحمد الفزاري. عندنا اتصال. السلام عليكم أخي علي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أستاذ الكريم عابدين.
0: أهلا وسهلا بيك يا أخي علي أبو الفضل.
4: أسعد الله صباحكم جميعا وصباح المخرج الطيب مثلك وكل من يستمع إليكم، وتحياتي إلى أصدقاء البرنامج وإلى الأخ عبد الرحمن صديق الإذاعة.
0: الله يسعدك يا رب.
4: أستمع إليكم يعني قبل قليل انتهيت من شرب القهوة الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله.
4: ولا قرأت عن المعلومة مختصرة عن القهوة اكتشافها.
0: نعم.
4: في كتاب موسوعة علمية للبروفيسور جمعة الحسني، والله لاستأذن من أي دولة. المهم الكتاب هو في مكتبة البيت الآن في السيارة، ولكن ذكر على أن أول من اكتشف القهوة أو كما يقول القهوة هو راعي غنم، قال عندما رأت الأغنام عندما أكلت من الشجرة نشطت وأخذت يعني تتحرك وهكذا، فأراد أن يكتشف يعني قرب هذه الشجرة، ومن بعدها انتشر كما ذكر إلى الحجاز وإلى نجد وإلى تركيا وإلى سائر الدول. المهم اختصر الحديث سيدي عندك، أما أنا حقيقة القهوة أصنعها بنفسي عندما أكون أنا في البيت، وتكون عبارة من الهيل والقرنفل والزعفران وماء الورد، ولكن ليس ما هو ماء الورد من جبل الأخضر، لا ماء ورد جبل الأخضر لا شك أنه أفضل، ولكن ما الورد الذي يباع في الأسواق هنا.
0: نعم.
4: يعني كذا مع يعني ثلاث من الرطب أو خمس حبات من الرطب وخمسة يعني ثناجين من القهوة. ومثل ما ذكر المرحوم الإعلامي شريف العلمي في أحد مؤلفاته سينجيم، قال أن العرب كان قديما تسمي البن القهوة وتسمي القهوة هذا القهوة، يعني الله أعلم لست أدرى ما السر. المهم على كل حال أنا أختصر الحديث سيدي عندك حقيقة يعني، ولكن دراسة ذكرت دراسة ظهرت لست أدرى صحتها قبل سنوات، قالوا بأن شرب أكثر من خمس فناجين من القهوة مضر للقلب، هذا كان في بريطانيا. شوف بعد ذلك صدر الدراسة قال هذا الكلام غير صحيح. المهم أختصر الحديث عندك سيدي، لدي مشاركة متواضعة جدا لو سمحت.
0: الله يسلمك يا رب، تفضل.
4: يقول أخوك الصغير على أبو الفضل لو قلت دنيا يا حلف قالت الدنيا تعال لك هدية بالمتاعب والهموم مغلفة، ولو قلت حظوظي بدت قالت حظوظي محال في بشارات المصاعب والوعود الزائفة، اضحكت لي ثم بكت ثم ولت في انعزال نقلت بي في المصاعد من صفة إلى صفة، مهما حسادي حكت أهتوي هرق الرجال دم عيني بالمعزة من جفونه وقففة، أشوف الدنيا غدت بين حال وبين حال لو بدت لي في صباها بس حسافة مؤسفة، مهما حس مهما دنياي قست أشرب من صافي زلال ما تحر ما تكدر الشواني أو هدير العاصفة. وأعذرنا على الإطالة، بارك الله فيك وتحياتي إليك مرة أخرى وإلى الوالد أبي قيصر جمع الندابي عبد الرحمن مثل ما ذكرت الندابي النقادي وناصر، وبعد كذلك يعني ما شاء الله سعيد من زمان ما سمعنا لمولاي الصحار لم نسمعه حقيقة في كم حلقة كذا، وإلى كل من يستمع إليك وأعذرنا على الإطالة سيد الكريم.
0: الله يسلمك يا رب العالمين، مسموح مسموح يا أخوي علي أبو الفضل، شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة.
4: وأنت الأجمل والأفضل، بارك الله فيك سيد.
0: بارك الله فيك، يعطيك العافية. إذن من مشاركة علي أبو الفضل نطلع فاصل كذا ونعود لكم من جديد لاستكمال رسائلكم اليوم، رسائل كثيرة ما شاء الله في صباح الياسمين.

0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين وصباح السعادة أيضا متابعينا. نروح على الواتساب، أحد الرسائل أيضا من أخوي ماجد الجابري يقول صباحكم خير عابدين واللي معك حلات القهوة أول الصبح كما يسمون الشياب فنجان الدود. هو تحياتي لكم ماجد بن خلف الجابري من فنس، تحياتنا لك يا أخي ماجد، الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين، ويومك سعيد بإذن الله تعالى ودروب السلامة لك ومن معك أيضا. متابعينا تواصل يستمر معكم أيضا بالرسائل عبر الواتساب 7244200. نروح للرسائل من هني أيضا، من الرسائل عبد الله الرواحي، أبو علي وأبو مهند محمد الرواحي، صباح الخير والياسمين، صبح عليكم بالخير لمن يعشقون بدايات الصباح والشمس ونسمات الشروق وخيوط النور. خيوط النور تحية خاصة لأبو ماجد أحمد النعماني وأبو مشعل مجيد الرواحي، من محبكم عبد الله الرواحي أبو علي وأبو مهند محمد الرواحي، تحياتنا لك وصباح الخير والسعادة لك ومن معك بإذن الله. من مطر العبري أبو علي يقول صباح الخير جميع من نخل حلبان، يا هلا وسهلا بيك يا أخوي مطر، تحياتنا لك، سلام عليكم، معكم سلاف وفطومة وأنفال وريان، صباح السعادة ونشاط، دعواتكم لنا، رايحين قطر مع خالنا، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، تروحوا وترجعوا بالسلامة بإذن الله تعالى. أيضا هني رسالة أخرى، بعض المعارف لا يمكن التعبير عنها بالكلمات، وبعض الحقائق عندما تلامس الروح تجعلها تختار السكون بدل الحديث، ليس غيابا وليس وداعا بل عودة إلى الداخل، إلى تلك المساحة التي يلتقي فيها الصمت بالحكمة والتأمل بالفهم والروح بحقيقتها الأعمق، هناك نلتقي بانتظار جميع الأرواح. فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث، تحياتنا لك، وناخذ اتصال. سلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله عبدين.
1: محمد العلوي، يا هلا وسهلا بك، كيف الأحوال؟
2: عساكم بخير.
1: الحمد لله بخير وعافية، كيف أمورك؟
2: والله أمورنا طيبة الحمد لله، من دام طايح الرطب والعنب موجود الحمد لله، طيب إن شاء الله.
1: بالعافية بالعافية عليكم إن شاء الله يا رب العالمين.
2: الله يعافيك طول عمرك.
1: عمرك طويل بإذن الله.
2: اليوم عن القهوة سمعتم تكلموا.
1: نعم عن القهوة.
2: الله، القهوة هي الذي تكند الرأس يعني.
1: أيوة.
2: نعم، إذا ما تقهويت يعني ما تعرف تمشي، لازم تضرب
1: فنجان قهوة.
2: فناجين، ثمانية فناجين، كل ضر هي ما فيها ضر يعني.
1: من زين.
2: من طلعنا لليوم الحمد لله رب العالمين نتقهوى ولاقي أنا شيء منه.
1: زين، ليش ما تأخذه في كوب؟
2: أه؟
1: يقول لك عبد الرحمن ليش ما تاخذه في كوب؟
2: لا ما يحتاج، لا احسن داخل الفنجان. بالفنجان يعني
1: يا حالات القهوه. نعم، فنجان وتشربها شويه شويه،
2: تاخذ فنجان وتكر بصحن الرطب
1: جنبي، والسكر يضرب فوق.
2: لا خلي السكر، خلي عزه.
1: اموره طيبه.
2: طيبه السكر.
1: الله يبدك بالصحه والعافيه يا حمد.
2: بس يقول واحد يشكر ربه.
1: الحمد لله على
2: الحمد لله رب العالمين، الله بالعافيه يكون يعني.
1: الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الله يمدك بالصحه والعافيه.
2: نتمنى ان شاء الله يكونوا بالتوفيق والنجاح ويطلعوا بخير وعافيه جميع الذي في المستشفيات ان شاء الله، الله يسلمهم ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين.
2: الله يحفظ جميع اي مريض ان شاء الله، ويطلع بخير وسلامة على أهله بخير إن شاء الله تعالى.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
2: هذا بالتوفيق وسعدنا، ما يحتاج يعني، بس حبينا نسلم عليك، من سمعنا أصواتكم الطيبة أنت وعبد الرحمن، نسلم عليه واجد، وسلم على جميع الأخوة الذي موجودين عندك داخل البرنامج.
1: الله يسلمك بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين.
2: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: شكرا شكرا لك.
2: ما يعني منكم طولنا عليك معاك.
1: الله يسعدك يا رب، يا مال كريم.
2: جزاكم الله خير.
1: مع السلامة، حياك الله. بعد مكالمة حمد خلنا في الرسائل عبد الرحمن، ومثل ما ذكر رطب، والحين صوروا لنا صحن الرطب مع فنجان القهوة، ما شاء الله بالعافية عليكم، هذا على ما أعتقد النغال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. في إذاعة الشباب عابدين ومخرجنا استمعت البرنامج قبل قليل، ليس من أول البرنامج، هل من موضوع في البرنامج تتكلمون عنه المرسل سعيد الهشامي؟ نعم في موضوع يا سعيد بنذكره إن شاء الله لك بعد شوية. مرحبا عابدين، متابعينك من الصحراء، معك محمد الجنيبي، أكيد ريحة القهوة الصباحية

0: بس بعد نصيحة الطبيب قللت منها. هو تقليل يعني زين الواحد يقلل، يعني ما تشرب في اليوم ما شاء الله البعض يعني يشرب لك القهوة يعني 4-5 أكواب أو 5 مرات يشرب لك في اليوم عادي، يعني عنده صباح يضرب لك أمريكانو، بعد شوية يضرب لك لاتيه، وبعد شوية يضرب لك كورتادو، وبعد شوية يضرب لك المقطرة ولا ويش 360. يعني ما شاء الله عليهم يعني الكثير من الناس اللي محبين القهوة. نحن نروح للعناوين ونعود لكم من جديد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 والصادر عن البنك الدولي. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق سلام لإنهاء الحرب وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهدافه لتجمع لجنود إسرائيليين. وروسيا تعلن تقدم قواتها في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وكييف تعلن استهداف عدة مواقع في شبه جزيرة القرم. العناوين انتهت، نلقاكم تمام 11:30 في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم متابعينا، حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين. بدايه ساعتنا الثانيه نقول الله يسعدكم ان شاء الله ودروب السلامه لكل من يستمع الينا في هذه الدقائق على 2 4 6 9 8 1 5 1 وعبر الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9. حياكم الله معنا في مشوارنا. تحياتي لأخوي عبد الله البلوشي يقول عابدين استمع لك وانا في الدرب. الله يحفظك ان شاء الله يا اخوي عبد الله، درب السلام ان شاء الله لك ومن معك باذن الله تعالى. طيب نروح للرسائل ولا وين نروح يا عبد الرحمن؟ نروح للصحة. يلا الصحة دائما ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم من مواضيع الصحة ودامنا نتكلم عن القهوة، يقول لك القهوة تطيل العمر وعليك بشرب كوبين منها يوميا. توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يوميا يرتبط بعمر أطول وانخفاض في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن لا يشرب القهوة. أجرت دراسة باحثون بقيادة البروفيسور بيتر في أستراليا، ووجد الباحثون أن هذه النتائج تنطبق على أصناف القهوة المطحونة والفورية والمنزوعة الكافيين. القهوة المطحونة طبعا والفورية والمنزوعة من الكافيين طبعا انتهت الدراسة ان في هذه الدراسة الكبيرة القائمة على الملاحظة ارتبطت القهوة المطحونة والفورية والمنزوعة الكافيين بانخفاض في حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو أي سبب آخر. أضاف كيستريل إلى أن تناول القهوة المطحونة السريعة سريعة التحضير والقهوة المنزوعة الكافيين بمعدل خفيف إلى معدل يعد جزءا من أسلوب حياة صحي. هناك معلومات قليلة عن تأثير أنواع القهوة المختلفة على صحة القلب والبقاء على قيد الحياة، وقد فحصت هذه الدراسة الارتباطات بين أنواع القهوة وعدم انتظام ضربات القلب الناتج عن الحوادث وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة باستخدام بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، الذي أخذ معلومات من بالغين تراوح أعمارهم من 40 إلى 69 عام، وتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض القلب الناتجة أو التاجية، وفشل القلب الاحتقاني والسكتة الدماغية. شملت الدراسة 449 ألف مشارك، طبعا أعمارهم من 58 إلى 55 بالمئة، منهم 55% منهم نساء ولا يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى في الأساس. هذه بالنسبة لعدد أكواب القهوة. طبعا أجريت مقارنة بين شاربي القهوة وغيرهم من حيث الإصابة باضطراب النظام والأمراض وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة، وكان متوسط المتابعة 12 سنة. وتوصلت الدراسة إلى التالي: شرب القهوة وخطر الوفاة كان الحد الأكبر من خفض خطر الموت من شرب كوبين إلى 3 أكواب في اليوم مقارنة بعدم شرب القهوة، وذلك وفق النسب التالية: القهوة المنزوعة الكافيين 14%، القهوة المطحونة 27%، والقهوة الفورية 11%. أما أمراض القلب كان الحد الأكبر من خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع شرب كوبين إلى 3 أكواب في اليوم مقارنة بعدم شرب القهوة، وذلك وفق النسب التالية: القهوة المنزوعة 6%، وقهوة المطحونة 20%، وقهوة الفورية 9%. أما القهوة وعدم انتظام ضربات القلب، لوحظت أدنى المخاطر مع 4 إلى 5 أكواب في اليوم للقهوة المطحونة و2 إلى 3 أكواب في اليوم للقهوة السريعة التحضير، مع انخفاض المخاطر بنسبة 17 إلى 12% على التوالي. القهوة تحتوي على أكثر من 100 مكون نشط بيولوجي طبعا تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن شرب كميات متواضعة من القهوة في جميع الأنواع ينبغي تشجيعه، ولكن يمكن الاستمتاع بشرب القهوة عموما باعتباره سلوك صحي للقلب. يعني فنجان فنجانين، يا دوب إذا شربت نص كوب في اليوم أمورك طيبة كذا، أنت بتعيش يعني 15 إلى 20، ما يصير يعني كيف تعيش أطول؟ عمرك مكتوب رب العباد، ما يصير تعيش أكبر، تعيش يا مناس بصحة وعافية، لكن ماتوا يعني هم يشربون قهوة يمكن. لكن نقول أن القهوة مفيدة في الأخير، على الدراسات اللي نشوفها القهوة مفيدة، فالواحد يعتدل في شرب القهوة. أما سالفة أنك يطول عمرك ويقصر عمرك، لا هذه يعني خلها بعيدة شوية، يعني خذ المفيد، خذ المفيد من الأخبار مثل هذه ومن الدراسات. الله يسعد صباحكم بالخير والسعادة، وتواصلنا يستمر معكم في صباح الياسمين. إذن رسائلكم متابعينا عبر الواتساب 7244200، نعتذر من الجميع اللي ما قرينا رسائلهم صار لنا فترة. السلام عليكم، كيف حالك مذيعنا؟ سلم على الكنترول، كنترول ترى في واحد راسل رسالة يسلم عليك، حياك الله يا بدر، تحياتنا لك، حلوة هذه سلم على الكنترول. صباح الخير من مسقط إلى ولاية نخل العريقة، زيارة الأرحام، تحياتي لك يا أخوي عابدين، وتحياتنا لك يا مازن الحضرمي، درب السلام إن شاء الله لك يا رب العالمين، وتحية أيضا الله يسلمكم من كل شر، اللهم آمين يا رب العالمين. الرسالة بدون اسم، قريت أسماءكم، جمال سيف، حياك الله يا جمال، عرفتوا الموضوع في البرنامج، يلا تمام، دام انك عرفت الموضوع نحن ننتظر مشاركتك يا سعيد الهشامي. موضوعنا عن القهوة اليوم، صباح الخير والسعادة والأمل. انا اشرب القهوة بس ما كثر منها. حمود الرحبي، تحياتنا لك يا حمود، اسعد الله صباحك بالخير على هذه الرسالة الجميلة. عندنا سعيد الهشامي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عابدين كيف حالك؟
0: يا مرحبا، الحمد لله بصحة وعافية،
1: الله يسلمك، يا مرحبا بك،
0: الله يحييك يا سعيد،
1: والمخرج جميعا عساكم طيبون،
0: الله يحييك، الحمد لله،
1: يا مرحبا، الحمد لله،
0: تفضل يا سعيد،
1: الله يفضل عليك بالخير، يا مرحبا بسهلا. طبعا انتو تتكلم عن شيء معين عن القهوة تقوله؟
0: نعم.
1: اي نعم، انا عندي هنا يقول هناك استوت محاورة بين القهوة، يقول وبين التتن الغليون.
0: نعم.
1: قالت القهوة تقول أنا قهوة المريحة،
0: مزيد.
1: أنا قهوة المليحة وفي المجالس مستريحة.
0: نعم.
1: اللي ما يتقهواني تشد الريحة والتتن في الفضيحة.
0: صحيح.
1: قال التتن يقول اختصرها، قال يقول أنا تتن لم تنتن، واللي ما يدوقني يقل.
0: زين.
1: هي.
0: الله يمدك بالعافية.
1: وقال شاعر يقول وقهوة للأبدان منعشة مذاقها ممتع كالبر والعسل، رفيقة العمر في الأسفار مؤنسة كنفحة المسك انفاحت بلا جدل، وبغية النفس في الأصباح مبهجة تسر ألفا متى جاءت على مهلي، يا حبذا الشرب أن صاغته ماهرة لتكرم الضيف من آت ومرتحل، في كل بيت لها ذكر ومنقبة تضاحك الخل إيناسا بلا قتل، تقول مرحى وطول الوقت باسمة تعيد مرحى رفيق القدر والمثل، لا عيب فيها ومن عيب مبرأة فاشربها صرفا ولا تخشى من العدد، العلل هذا والأمراض بيد الله سبحانه وتعالى.
0: ونعم بالله، نعم صحيح.
1: هي نعم بيد الله سبحانه وتعالى.
0: الله يمدك بالعافية، صح لسانك وبوحك يا سعيد، شكرا لك.
1: أحسنت، وفي أمان الله يا عبد،
0: في أمان الكريم،
1: لأبي قيصر وسعيد الفتحي وجمع النداب وناصر بن محمد الزيادي. وجميع المستمعين.
0: الله يسعدك يا رب العالمين.
1: فمان الله يا عابدين في أمان الله.
0: فمان الكريم إن شاء الله. فمان الكريم. شكرا لك يا سعيد، يعطيك العافية. رسالة من أخوي عبد الله البلوشي يقول: عابدين أسعد الله صباحك بالخير والسعادة، معك المرشد السياحي عبد الله البلوشي، مرشد سياحي باللغة الألمانية. يقول: اليوم معنا سواح ورايحين إلى متحف عمان عبر الزمان مع وفد من تونس الشقيق، منورينا في سلطنة عمان، وتحياتي أكيد لهم، ونتمنى لهم إقامة سعيدة إن شاء الله يا رب العالمين. الله يسعدك يا أخوي عبد الله البلوشي، وصباحك خير وسعادة دائما إن شاء الله يا رب العالمين، ودرب السلامة بإذن الله أنت ومن معك بإذن الله، وإخواننا من نوفينا حياهم الله، أحبابنا وإخواننا من تونس العريقة والشقيقة، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، درب السلامة لك يا أخوي عبد الله البلوشي. طيب نطلع فاصل ونعود لكم من جديد في برنامجكم صباح الياسمين.

0: صباح الياسمين
1: صباح الياسمين وصباح السعادة دائما لكم متابعينا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رسائلكم عبر الواتساب 72442009 واتصالاتكم على 24698151. هالمرة وين نروح يا عبد الرحمن؟ معنا على الخط طبعا مراسلنا خميس العبري. أهلا وسهلا بك يا خميس.
2: أسعد الله صباحك بالخير والسرور أخ عبدين، وصباح المستمعين الكرام، صباح الياسمين من هنا من الجبل الشرقي من ولاية الحمراء، والأجواء اللطيفة الجميلة، درجات الحرارة في العشرينيات والتي تستمر إن شاء الله يعني مع الصيف، تكون الأجواء معتدلة في هذا المكان المميز.
1: نعم، أجواء أكيد جميلة معكم، تصف لنا هكذا الأجواء والفعاليات أيضا الموجودة معكم في الجبل الشرقي في ولاية الحمراء بالتحديد أخوي خميس.
2: شكرا مرة ثانية، وشكرا للزميل المخرج عبد الرحمن ولكل من يتابعنا. حقيقة هذا الجبل اللي يستطيع الواحد الوصول إليه بكل سهولة ويسر، نظرا لوجود الطريق المعبدة ووجود الأماكن الإيوائية من استراحات وفندق، وهناك يعني فنادق أخرى قادمة في الطريق. هذا المكان المميز درجات الحرارة تكون فيه معتدلة صيفا،
1: نعم،
2: باردة شتاء، ورغم الفارق حوالي نصف ساعة من مركز الولاية إلى هنا تنخفض درجات الحرارة فوق 15 درجة، بحيث أنه تكون مع بداية الصباح في بداية العشرينيات وفترة الظهيرة في نهاية العشرينيات. فالجو مشجع والجو جميل، إضافة إلى الإطلالات الجميلة الموجودة في معظم المواقع السياحية في هذا المكان. وكما عودنا القائمون على الفعاليات السياحية، هناك فعاليات سياحية صيفية سوف تنطلق في هذا المكان بالتعاون مع مكتب سعادة والي الحمراء، اللي عملوا على إضفاء لوحات سياحية جاذبة لمرتادي هذا المكان. من أبرز المنظمين لهذه الفعاليات فندق شرفة العالمين، وهو أحد الفنادق التي تهتم بموضوع الأسر والعوائل والفعاليات المصاحبة للأطفال. السنوات السابقة كانت تقتصر على بعض الفعاليات، تم خلال هذا العام إيجاد عدد من الفعاليات اللي مرتبطة يعني في موضوع التخييم والإقامة سواء داخل المكان أو في الأجواء التخييمية الأخرى. أيضا هناك فعاليات مصاحبة خلال الفترة المسائية سوف تمتد لتشمل أيضا بعض المواقع القريبة من الجبل الشرقي المعروف محليا طبعا بجبل هاط. قريبا من هذا المكان أيضا هناك امتداد للزيارات، سواء كانت زيارة الأماكن السياحية في قرى بلد سيت وهاط التابعة لولاية الرستاق، اللي تتقاسم المنظر مع هذا المكان، واللي يستطيع أيضا السائح أن يعني يشاهد الغروب والشروق ويستمتع بالأجواء الباردة في القرى المحاذية، سواء القرى التابعة لولاية الحمراء أو القرى التابعة لولاية نزوة أو القرى التابعة لولاية الرستاق، حيث المكان يتقاسم الطبيعة الجميلة. عموما للحديث معي أكثر عن هذه الفعاليات معي الأخ يعقوب بن علي السيادي، أحد القائمين والمنفذين لهذه الفعاليات وأحد المستثمرين لهذا الفندق الجميل. الأخ يعقوب، أسعد الله صباحك وصباح الياسمين الجميل هنا في الجبل الشرقي من ولاية الحمراء.
3: صباح النور والسرور أخ خميس، حياكم الله وبياكم في إذاعة الشباب، وشكر موصول للقائمين على هذا البرنامج المميز. وبالنسبة للفعاليات الصيفية إن شاء الله بالتعاون مع مكتب سعادة الشيخ والي الحمراء، إن شاء الله راح تبدي من 1/7 إلى نهاية 8 مدة شهرين متواصلة، وفيها هناك فعاليات متميزة من تخييم، من ألعاب الأطفال، من أسر منتجة راح إن شاء الله تشارك في هذا المكان، وكذلك يوجد مسرح لعدة فعاليات في هذا المسرح بإذن الله تعالى. وإن شاء الله راح تكون فعالية مميزة إلى نهاية شهر 8، تنطلق من 1/7. ندعو الجميع أنهم يرتادوا المكان، وإن شاء الله رايح يرتاحوا في هذه الفترة المسائية.
2: يعني الأخ يعقوب أنتوا عملتوا يعني هذه الفعاليات نظرا لطبيعة المكان وطبيعة الجو، يعني اللي يجي على المكان هذا سواء في الفترة الصباحية أو الظهر أو حتى المساء يعني تشدوا انخفاض درجات الحرارة، طبيعة المكان الساحرة، الأماكن السياحية المرتادة. فالفعاليات مستمرة من العام الماضي، ربما أنتوا أيضا حرصتوا على تقديم منتج سياحي جميل.
3: فعلا هي خبرات متراكمة من سنوات ماضية، وإن شاء الله هذه السنة راح نضيف بعض الفعاليات اللي هي تجذب الجمهور، وسواء من المقيمين في المناطق اللي قريبة أو من محافظات مختلفة. ندعو الجميع بالمشاركة وزيارة المكان، ورايحين إن شاء الله يستمتعوا بالأجواء اللي موجودة هنا، وجميع الخدمات راح تكون حاضرة بإذن الله تعالى.
2: أبرز الفعاليات والأنشطة التي سوف يستمتع بها زوار الجبل الشرقي.
3: بالنسبة للفعاليات راح تبدأ إن شاء الله من الساعة 5 المساء إلى منتصف الليل، فيها ألعاب أطفال، مجموعة من الألعاب المميزة بإذن الله يرتاحوا فيها، وكذلك فيها أماكن خاصة للتخييم والجلسات العربية أيضا موجود، مثل ما أسلفت أيضا المسرح اللي فيه مسابقات مختلفة للأطفال بإذن الله تعالى.
2: شاهدنا السنوات الماضية أيضا جذب بعض الفعاليات من شركات راعية، فما هو النصيب يعني هذا الموسم السياحي إن شاء الله؟
3: والله ندعو الجميع الشركات اللي حابة تشارك في هذا المهرجان أو في هذه الفعاليات ندعوهم، وفي هناك مخاطبين عدة شركات والآن في مرحلة التفاوض معهم، عسى أنهم يوافقوا بإذن الله تعالى.
2: هناك أيضا عدد من الأماكن اللوائية من فنادق واستراحات، أكيد هناك تكامل فيما بينكم.
3: في فعلا هناك في تكامل ما بين مجموعة من المنتجعات اللي موجودة هنا، وبعض النزل أيضا كذلك راح يكونوا حاضرين ومشاركين في هذه الفعالية.
2: حدثني الأخ يعقوب يعني عن طبيعة المكان والجو الجميل وكيف الوصول إليه، ربما اللي يتابعنا عبر صباح الياسمين يعني يريد يعرف كيفية الوصول إلى منطقة الجبل الشرقي خاصة شرفة العالمين أو منطقة الشرف.
3: طريقة الوصول والله سهلة جدا، ما يحتاج سيارات دفع رباعي، حتى ممكن بالصالون توصل إلى هذا المكان.
2: قادمين من ولاية نزوة مثلا أو ولاية بهلة،
3: تقريبا في حدود 45 دقيقة من نزوة إلى قمة الجبل، والطريق معبد وسالك وسهل الوصول إليه.
2: المكان أيضا قريب من الفعاليات الأخرى، مثلا عندك كهف الهوتة، عندك الحارة القديمة لولاية الحمراء، البساتين والمزارع اللي طبعا شكلت الآن مركز سياحي في ولاية الحمراء.
3: الحمد لله هذه ولاية الحمراء متميزة بالأماكن السياحية اللي موجودة فيها، مثل ما سألت في خميس كهف الهوتة موجود، ومسرة العطريين أيضا موجودة، بيت الصفا، منطقة الميلان الموجودة أيضا في ولاية الحمراء، بعض الأماكن مثل وادي النخر أيضا، جبل الشمس عندك، ما شاء الله ممكن الواحد يزور عدة مكانات في ولاية الحمراء يستمتع بها بإذن الله تعالى.
2: إذن البرنامج ربما الواحد اللي يزور المكان بركة الشرف أو الجبل الشرقي يستطيع أن يخيم ليوم أو يومين ويزور هذه الأماكن القريبة، خاصة أن هناك فعاليات أيضا متزامنة مع ولاية نزوة وحارة العقر.
3: صحيح صحيح أخي خميس، بالنسبة للتخييم هنا تخييم مميز بالنسبة لدرجة الحرارة مثل ما تفضلت وسلفت في العشرينيات طوال اليوم، في فترة المسائية أحيانا تحس بلسعة برد كما يقول يعني. الحمد لله يعني ممكن يزور جميع الأماكن السياحية في ولاية الحمراء ويكون تخييم طيب، وتكون من ضمن اللي هي البرنامج السياحي للشخص اللي هو حاب يخيم في هذه المناطق.
2: وشايف ما شاء الله عاد السدالات جارية، هناك عدد من الألعاب الموجودة بجانب المنتجع.
3: فعلا يعني الآن ممكن هذا الأسبوع نشطر جميع الفعاليات راح تكون خلاص حاضرة، اليوم في مجموعة من الشاحنات راح توصل إن شاء الله ويصل منتظرها حاليا، وراح يركب بعض الألعاب بعض الأماكن الخاصة للتخييم، والعمل جاري على قدم ساق بإذن الله تعالى.
2: هناك مطالبة أيضا باستمرار الفعاليات طوال العام، ولا الشتاء يكون البرد قارس هنا.
3: كل موسم أو كل فترة من فترات الجبل في الجبل هي ميزة بأشياء ثانية، يعني في الصيف التخييم موجود، وفي فترة اللي هي الشتاء الجو بارد قارس، أحيانا درجة الحرارة تحت الصفر، لكن أيضا هناك في فعاليات ثانية اللي هي الهايكينج أو المسير الجبلي. عد لأن هذه المنطقة تتميز بعدة مسارات جبلية.
2: فترض هذه المسارات اللي ممكن أيضا المستمع يعني يستفيد منها وجود الأماكن الروائية والسياحية هنا.
3: فعلا تقريبا الجبل الشرقي يربط الجبل، في مسار من جبل الشرقي إلى الجبل الأخضر، وفي مسار ثاني من جبل الشرقي إلى بسات العبريين صعودا إلى جبل شمس، وفي مسار ثالث من جبل الشرقي إلى ولاية إلى بلد حاط وبلد سيت طيب على ولاية رأس العقبة.
2: مكان مميز، أجواء مميزة، فهذه دعوة أيضا لكل من يتابعنا أنه يستمتع بالأجواء الجميلة السياحية الرائعة. إن شاء الله تكون الأسعار أيضا في متناول الجميع.
3: إن شاء الله ندعو الجميع أن يشاركوا في هذه الفعاليات ويزوروا الجبل الشرقي، ومرحبا بالجميع، وإذا في أي خدمات حلال نقدر نقدمها بالنسبة لفندق شرفة العالمين الحاضرين، وإن شاء الله في متناول الجميع بإذن الله تعالى، ومرحبا بالجميع.
2: شكرا جزيلا،
1: شكرا لك يا أخي خميس،
2: شكرا جزيلا وما قصرت. وهذه دعوة لكل من يتابعنا للاستمتاع بالإجواء ليس فقط في مكان الفندق، وإنما حتى يعني المناطق المجاورة، بحيث أن يستطيع يخيم ويزور ويستمتع مع عائلته ومع أصدقائه، لكن المرافق الأخرى موجودة. فهذه دعوة للاستمتاع بالأجواء رغم الصيف الأخ عبدين، إلا أن أجواء الجبال دائما تكون أجواء مميزة.
1: نعم، الله يمدك بالعافية، شكرا لك يا خميس العبري.
2: شكرا جزيلا لك عطيه.
1: الله يمدك بالعافية إن شاء الله يا رب العالمين. إذن أجواء جميلة أكيد في الجبال المختلفة، جبل الأخضر، جبل شمس، والجبل الشرقي أيضا في ولاية الحمرة، مثل ما كان مراسلنا خميس العبري يتحدث حول تفاصيل هذا المكان الجميل. أيضا احنا تواصل يستمر معكم متابعينا، بعد الفاصل نعود لكم في قراءة باقي الرسائل اللي وصلتنا على 7244209.

0: صباح الياسمين وصباح السعادة دائما لكم جميعا متابعينا. دروب السلامة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب العالمين. نحييكم من هنا من صباح الياسمين على 724-442-009 الواتساب، واتصالاتكم على 246-9815. صباحكم جميل منعش، نفس هذه الأجواء الجميلة معنا، خط الباطنة الحمد لله حرارة ورطوبة، متعة القهوة مرة والأشياء المرة لازم تكون في الجدول. أي إنسان يومكم منعش روحيا جسديا، محبكم ميم عين، عاد من اسمه ما نعرف، ميم عين خايف لا يذكر اسمه عن يسمعوه الحين ويسمعوه هالبيت، اوه انت تشارك في الإذاعة من كذا حط ميم عين يعني متخفي ما بعد ما يصير عادي تذكر اسمك يعني ما فيها شيء يعني. على العموم نروح لي سؤال او رساله اخرى تقول فيها سليمان العاصمي: القهوه ليست مجرد مشروب بل طقس صغير يعيد ترتيب الفوضى داخلنا بهدوء، ورائحتها ليست رائحة فقط بل ذاكرة تمشي على أطراف الروح وتوقظ لحظات ظننا أنها نامت إلى الأبد. دلة القهوة رفيق يقول لك كل صباح ومساء، ومع كل مشاويرنا لها ذكريات مع الوالد والوالدة رحمة الله عليهم، ما يحلو الصباح الباكر إلا معهم على فنجان القهوة على حطب السمر، غير ما جالس على خبز وجبن وبطاطس، بس بعد القهوة عليك بالجنينة بجنبة البقر، ها اليمبة اللبن اللي يطلع من حليب البقر. نعم الله يمدكم بالصحة والعافية سليمان العاصمي، وبالعافية عليك إن شاء الله يا رب العالمين. أسعد الله صباحك بالخير أخوي عابدين جميع المستمعين. القهوة لها طابع وتذوق مميز وخاصة الصباحية، ما تحلى إلا مع الوالد والوالدة في البيت قبل الدوام، تأخذ منهم الطاقة الإيجابية والدعوات الجميلة اللي تخلي يومك يكتمل. تحياتي حسن البلوشي من جعلان بني وحسن، تحياتنا لك يا الغالي حسن، الله يسعدك يا رب العالمين. يقول عابدين اقرأ هذه الرسالة. أي رسالة؟ طيب أسعد الله صباحكم بكل خير ومع الأجواء الجميلة الطبيعية، ونقول من جد وجد ومن زرع حصد، والحمد لله هذه الأيام حصاد الرطب والتمر، وتحياتي لكم جميعا متابعيني. مخلصكم ناصر الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، وهذه بعض مقتطفات من الصور من وادي عندام عن حصاد التمر، ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن ما قلت لنا يا ناصر زيادي ايش النوع هذا من الرطب، ايش النوع من نوع انواع الرطب هذا يا ناصر، هذا قش ولا لا غيره؟ طيب يلا ننتظر منك يا ناصر، ننتظر منك. على العموم متابعينا احنا عندنا ايضا رسائل واتصالات، ونقول تحية لأبو علي أحمد العقبي، تحياتنا لك يا أحمد العقبي الشحي، الله يسعدك يعطيك العافية. يقول عابدين صبح عليك بالخير من مسندم من دباب التحديد، الله يحفظك يا رب العالمين ويسعدك دائما وأبدا بإذن الله تعالى يا أبو علي، ودرب السلامة لك يا أخي أحمد العقبي، درب السلامة إن شاء الله لك ومن معك بإذن الله تعالى. وفي رسالة ثانية في اتصال، وين نروح يا عبد الرحمن، وين نروح، وين تبانا نروح، يلا حول المكان اللي تبانا نروح فيه، ناخذ اتصال، يلا ناخذ اتصال. سلام عليكم، ولا نروح لأحد الفقرات أيضا. سلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: ومرضاته إن شاء الله يا رب العالمين، حياك الله.
1: مرحبا لك عابدين، سلام لك وللمخرج وللمستمعين، وسبت ونيس على الجميع ويوم طيب لطيف
0: علينا وعليك إن شاء الله. كيف أمورك مع القهوة؟
1: القهوة لازما الإنسان لازما شوية يعني مثل ما يقولوا ما كله سكر سكر، لازم يتذوق الحاجة المرة، على أساس الحاجة المرة تخوز من عنده سكريات وتخوز المسمون ذل الشحوم على الكبد، لكن ما يكثر منها وفي أوقات معينة حلها، لكن القهوة هذه لازم وجبته اليومية، لازم أي شيء مر شوية مر يعطيكم مذاق مرة على زين شوية تتعود عليه في حلاوة.
0: نعم، يعني هل أنت من الناس اللي يعني ما يحلو اليوم إلا بشرب القهوة معك كل يوم؟
1: أنا قهوة وبس، ماي ولا بدون سكر بدون شيء، بعدنا تلذذها يعني القهوة زينة.
0: بالعافية عليك، صحة وهنا، شكرا لك على مشاركتك معنا.
1: يوم
0: يوم، مع السلامة، يعطيك العافية يا أخوي محمد. وناخذ مكالمة ثانية عندنا، نقول السلام عليكم على 2 4 6 9 8 1 5 1. أهلا وسهلا بك، حياك الله معنا. طيب أبو قيصر، السلام عليكم الوالد أبو قيصر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضلوا حال القهوة.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
2: تو عبد الرحمن ابو عندك زملائك
0: ان شاء الله، ليش لا؟
2: اتفاصا وخليف وخلاص وامغال
0: ودمج عاد ذاهب الخلاص عندكم،
2: يدق القهوة زيدوها هي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يمدك بالصحة والعافية ان شاء الله يا رب العالمين. الوالد ابو قيصر
2: دعاك هذا افتتاح دعاك، الحمد لله امين ان شاء الله.
0: الله يسلمك يا رب العالمين، يسمع منك.
2: القهوة زمن هذا الشياب وهذا الاباء ابانا واجدادنا كلنا وطلعنا نحن اولاد 5 سنين 7 سنين نحن نخدم على القهوة.
0: ما شاء الله.
2: نقليها وندقها ونسوربها ونصلي في الله ونخليها باردة وينهم ابانا واخوانا وندور عليها القهوة كان رطب واسح هذا من خلصه القهوة وحكي لحد عمله كل حد هذا الحمد لله هذا باقي هذا باقي إن شاء الله.
0: الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين، ويحفظك الوالد أبو قيصر.
2: الحمد لله أنا حاول من أول ثمان.
0: ما شاء الله، يعني من عبد الرحمن، هذا من عبد الرحمن، وش نسوي؟ ما منه يعني، ما منه. الله يمدك بالعافية إن شاء الله.
2: على أبو فضل تحيات نسلم عليه وكل الأصدقاء.
0: الله يسعدك يا رب العالمين، الله يسعدك يا الوالد أبو قيصر.
2: أحسن.
0: شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة، في أمان الكريم إن شاء الله يا رب العالمين. إذن متابعينا، بكذا احنا نختم حلقتنا لليوم من برنامجكم صباح الياسمين. كنا معكم من 8 إلى 10، ودائما نقول القهوة لها مذاق مختلف ورائحة جميلة، القهوة لها عشق لا ينتهي. تقبلوا أجمل تحية منا لكم، عبدين البلوشي وعبد الرحمن الجابري، وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المواد، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات

0: التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: اخيرا مونديال مونديال مونديال، جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو، ارجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: الحقايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بعد العمل، سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

هل عندك شك؟

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا الكامبيون إذا

0: شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

كل أحب قلتها لك لحشا ما هي تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقرى كيف أنا فيك أتسلى وانت وجه قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: عمان.
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
2: شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عاشق عاشق ويا ظل بالشوق
1: قصاد. اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
2: سين يا طويل العمر سين سين يا طويل العمر سين.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

0: مساء الخير.
1: اخيرا مونديال مونديال مونديال، جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو، ارجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

أنا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل
1: شيل. برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: ها تدور مو مضيع.
3: بدينا بدينا لا
2: اشوف ورا اخوي اليوم
3: بدينا محمد شملي بدينا يعني ندخل
2: تفضل محمد
3: لا تصادق تفضل
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام مساكم الله بالخير، حياكم الله معنا في إذاعة الشباب من سلطنة عمان وإطلالة رياضية متجددة عبر برنامجنا مونديال 2026، البرنامج الذي يواكب الحدث العالمي الأهم والأبرز على مستوى كرة القدم.
3: حياكم الله مستمعين، دخلنا طبعا في الأيام اللي فيها نشوف المباريات المثيرة ونشوف الحضور الجماهيري نعم. الكبير ونشوف الأهداف الغزيرة، كل مباريات فيها أهداف ويعني حلو. كرة القدم أهداف دائما، كرة القدم هجومية ما فيها شيء اسمه دفاع، يعني
2: كرة القدم هجومية وما هجومية. فيها شيء اسمه دفاع
3: صح،
2: وانت تستمتع صح. لما تشوف أهداف في مباريات فيها أهداف، مباريات فيها
3: طبعا
2: يعني نتائج حلوة. أكيد مثل ما قلت حسين، نحن بانتظار المواجهات الكبيرة القوية اللي تبدأ من خلالها المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدا. اليوم طبعا كذلك نحن ننتظر المواجهات العربية، المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في بطولة كأس العالم، البداية طبعا مع المنتخب القطري في مباراة اليوم إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق، كذلك المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي في مباراة مهمة وكبيرة تنتظر المنتخب المغربي من أجل تكرار إنجاز 2022 في مونديال قطر عندما حصل على رابع العالم. هذه النتيجة يمكن مباراة اليوم، مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي، راح تضع الكثير من الطموح لمواصلة المشوار بالنسبة للمنتخب المغربي في هذه البطولة والوصول إلى أدوار متقدمة.
3: نتمنى لهم التوفيق أكيد، وطبعا المنتخب المغربي عانى من غيابات وبعض الأسماء يعني على رأسها طبعا الزلزولي اللي ربما نعم. كان الغياب الأبرز بيكون على المنتخب المغربي، وطبعا اللي واجه بعض المشكلات والإصابات في الفترة الإعدادية، لكن أيضا نقول أن المنتخب البرازيلي مش بالوضع، أعتقد بالوضع الطبيعي اللي ممكن نقول أنه ممكن أنه يكون منافس قوي. نشوف اليوم مباراة اليوم طبعا يعني بكرة
2: الفجر ساعة 2
3: يعني
2: توقيت سلطنة
3: الليلة اللي يبغى يشوف مباراة المغرب والبرازيل أتوقع الأغلب ممكن يواصل يعني ساعة 2 الصبح، يعني لأن بعدها بعد
2: والحلو يعني. أنه يوصل دوام من وقت،
3: والحلو أنك بعد هذا صعب هيك لازم يكون إجازة. أنت ما ملاحظ شيء أن الكل هنا عايش كأس عالم، حتى الشباب اللي في المحطات الإذاعات الثانية اللي معنا في
2: نعم
3: كلهم، حتى اللي عنده برامج ثانية غير ما لها علاقة بالرياضة عايش كأس العالم،
2: يتحدث عن كأس العالم لأنه يعني كأس العالم ليست مختصة طبعا بمهتمين بكرة القدم،
3: هي العالم
2: حل عالم، هي يعني هي متابعة من جميع شرائح المجتمع، الصغير الكبير نساء رجال، فالكل ينتظر مثل
3: برنامجنا، يعني مش بس للرياضيين ترى برنامجنا
2: للجميع للكل أيوه. وخاصة أن برنامجنا يعني وحماس الجماهير، شفنا مواهب كبيرة طلعت
3: أوه.
2: من 2010 نحن معاهم.
3: أنت بعد ما وصلت مباريات البرازيل والأرجنتين وهذه العمالقة، يعني بتشوف بعد شغل أكثر
2: منتظرون
3: أكثر
2: منتظرون أكثر، ونحن منتظرين بعدنا تونا في بداية بطولة مونديال 2026.
3: ما صايرين ما نعرف نحسب في كم يوم يعني، لأن تو متخالط علينا الوقت مباراة الصبح بدري الساعة 5 الساعة 3 الساعة 2 الساعة 11
2: نحن نحسب يوم وهناك بعدهم ما مخلصين
3: بالضبط
2: أو ما بعدين
3: ما بعدين. بس اليوم شفنا الجماهير العربية في اللقطات اللي توصل طبعا.
2: نعم.
3: والجماهير العربية بالاستثناء يعني طبعا توقف مع المنتخبات العربية كلها، شيء جميل. واللي أيضا عنده ميول على الأرجنتين ولا على البرازيل إذا حصل مكان أيضا في مثل هذه المباريات، لأن نعرف دائما المباريات اللي تقام في الولايات المتحدة دائما يكون فيها حضور جماهير كبير.
2: نعم.
3: هي مش اللعبة الشعبية الأولى ولا الثانية، هي الثالثة في أمريكا، لكن يقول لك يعني الجاليات الكثيرة والكبيرة الموجودة في الولايات المتحدة
2: أو حتى في كندا وحتى في
3: حتى كندا.
2: نعم.
3: بالضبط.
2: أكيد كل التوفيق للمنتخبات العربية الثمانية المشاركة في بطولة كأس العالم. نحن
3: سؤال قبل لا تدخل، محمد شمالي يشجع من؟
2: محمد الشمالي كل يوم يعطينا منتخب،
3: ما ينسى من يشجع أول.
2: اليوم أمس ما عطنا منتخب، واليوم منتخب
3: كل يوم مع حدا مع اللي
2: لا ما تلومته. 48 منتخب،
3: 48 منتخب
2: عنده واجد خيارات،
3: صعبة شوية. بعدين ما تلومه مع ريال مدريد موسمين

0: انت كاسباني عطيه اي منتخب اخر قابل هذه المستويات. الى الان ما في منتخب الا المغرب قابل هذه المستويات. ان شاء الله انا اتمناها مغربيه باذن الله.
1: كيفكم انتم وهذا البرنامج المنتعش؟ ما شاء الله برنامج في ابتعاش في روح رياضيه. كنتم في وسط الملعب ما كنتم في استوديو
2: لان انتم الجمهور.
1: ما شاء الله تسلم يا اخي.

0: أكيد مثل ما قلت الحكم المصري محمد أمين عمر.
1: محمد أمين عمر.
0: نعم. مساعد الأول محمد أبو رجالة.
1: من الحكم صادق أمس المصري؟
0: نحن على الهواء.
1: أيوه على الهواء. يلا خذ. أبو رجالة. أبو الرجال ولا أبو الرجال اللي؟ أبو الرجال. يا أخي اسمه مميز يعني.
2: وفين أيام رفاعة الطهفاوي؟ يا سلام يا سلام. الله يرحمك يا طهطاوي. الله يرحمك يا طهطاوي. طبعها الطهطاوي وقاسم امين وعلي مبارك وزكي جمعه من زكي جمعه ده.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا مونديال 2026، وأكيد البداية مع آخر أخبار مونديال 2026. Let's play football.

0: المنتخب الكندي ينتزع تعادلا تاريخيا وثمينا من نظيره منتخب البوسنة والهرسك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب تورنتو ستاديوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. وتكمن أهمية هذا التعادل في كونه منح كندا النقطة الأولى في تاريخ مشاركاتها بالمونديال خلال حضورها الثالث في البطولة، كما سجل اللقاء التعادل الأول في النسخة الحالية من كأس العالم.
1: يمرر كرة تقدم وانطلاقة، محاولة كندية، تمريرة ممتازة، الله الله

فيما حقق المنتخب الأمريكي صاحب الضيافة فوزا مستحقا على منافسه منتخب باراغواي بأربعة أهداف لهدف ضمن المجموعة الرابعة. ويلعب المنتخب الأمريكي في الجولة المقبلة أمام منتخب أستراليا، فيما يلاقي منتخب باراغواي نظيره المنتخب التركي.

حكومة غانا تقدم احتجاجا رسميا على خلفية رفض كندا منح تأشيرة دخول للاعب توماس بارتي للمشاركة في كأس العالم. وقال وزير الخارجية

0: غاني سام أوكزيتو في بيان إن غانا تعترض على ما وصفه بالقرار التعسفي وغير العادل للغاية برفض طلب تأشيرة دخول مقدم من بارتي، وهو لاعب أساسي في المنتخب الوطني الغاني الأول. وأضاف أرسلت غانا مذكرة احتجاج رسمية إلى كندا، إحدى الدول المستضيفة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، وتابع أن المذكرة طلبت أيضا من كندا مراجعة قرارها التعسفي المؤسف.
1: يعدل النتيجة لمنتخب غانا أمام ألمانيا. أرقص يا ولد، هدف لهدف صارت النتيجة الآن بين جيرماني وغانا هنا في مدينة شتوتغارت. هرب من هنالك على الجهة اليسرى الاحتياطي إيساكو فاتو يعدل النتيجة للغانيين. 1-1 صارت النتيجة.

0: استعدادات منتخب إنجلترا لكأس العالم تتعرض لانتكاسة بعدما سرقت معدات قبل وصول بعثته إلى مقر تدريباته في كانساس سيتي اليوم. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن من بين المسروقات كرات وأحذية، وذلك بعد اقتحام مركبات كانت تنقل معدات منتخب الأسود الثلاث إلى مقر تدريباته. وأكد الاتحاد الإنجليزي للعبة وقوع الحادث، لكنه لم يتمكن من تقديم مزيد من المعلومات نظرا لأن القضية باتت بيد الشرطة. الله الله،
1: لا تخسر إنجلترا ولديها جو، لا توجه إنجلترا مبكرا ولديها بيلينغهام، فجر الملعب.

0: المنتخب القطري بطل آسيا يتأهب لانطلاق رحلته الثانية في كأس العالم، وذلك عند مواجهة منتخب سويسرا اليوم. ويدافع العنابي عن حظوظه في جعل المشاركة تاريخية بتجاوز دور المجموعات، معولا على خبرة عناصره بوجود عدة لاعبين خاضوا المونديال السابق، من بينهم ركائز أساسية على غرار أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس. ولم يخفي المدرب الإسباني للمنتخب القطري جولن لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة صعوبة المهمة مع فريق يملك خبرة كبيرة على الساحة الدولية ويضم عناصر تنشط في دوريات أوروبية كبيرة.
1: التي أشعلت مدرجات الساجة سبن حمد لأنها كرة الحلم.

0: والمنتخب المغربي يقص شريط مشاركته السابعة في كأس العالم بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيل المتوج باللقب 5 مرات، وسيكون ذلك على ملعب نيويورك نيوجيرسي ضمن المجموعة الثالثة من المونديال الأمريكي. وعانت البرازيل 3 سنوات مضطربة وتغيير 4 مدربين وسلسلة من خيبات الأمل، في حين أضاف الرهان على نيمار من نجم لا يمكن المساس به إلى مقامرة بلاعب يعاني مشاكل في لياقته البدنية. مزيدا من الغموض، فيما كان المغرب مفاجأة كأس العالم عام 2022 بقطر بعدما أطاح بإسبانيا والبرتغال قبل أن يخسر أمام فرنسا فيما قبل النهائي. ويستند المنتخب المغربي لجيل من اللاعبين الذين تشكلوا في أكاديميات إسبانيا وفرنسا والبطولات المحلية هناك، ويعودون بجودة كافية لجعل ليلة افتتاح مباريات المجموعة صعبة على البرازيل.
1: هدف أول في هذا المنتخب الوطني المغربي وسط سوفيان بوفال، يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات، فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سوفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نفس ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبات بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذه الفرصة. حكيم زياش

0: وفي المجموعة الرابعة يخوض منتخب تركيا اختبارا متوازنا عندما يواجه أستراليا في الثامنة من صباح يوم غد الأحد بتوقيت مسقط في كندا. كان المنتخب التركي قد لفت الأنظار في بطولة أمم أوروبا 2024 بوصوله إلى الدور ربع النهائي، فيما يستعد منتخب أستراليا لخوض المنافسات بطموحات كبيرة بعدما نجح في تجاوز فترة صعبة خلال التصفيات الآسيوية واستعاد توازنه ليحجز مقعده في البطولة العالمية للمرة السادسة تواليا والسابعة في تاريخه.
1: هنا السلام وهنا التقدم وهنا اختار الله الله الله التاريخ يفتح لك ذراعيه يا ابن أنقرة، التاريخ يفتح لك ذراعيه، نعم يا ابن أنقرة بهذا الهدف الرائع. الله الله الله الله
2: ذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مساء الخير.
1: مساء النور. اسمع اسمع
2: هات
1: عرفتها.
0: ايه هذا من شوارع بيونس آيرس. انت وين موجود؟ في بيونس آيرس تو؟
1: انا مع المشجعين تو لكن في السيارة.
0: مع المشجعين بس في السيارة في يعني يفتح الجامعة بسمعنا الصوت
3: لأنه هو يقودهم المشجع هو في السيارة لكن في السيارة. المشجعين في الباص
0: وراء في المسيرة فتح الجامعة وسمعنا الصوت بس
1: عشان تعرف الحماس كيف واصل. نحن ننتظر هذا المباراة ما أكبر يسوي
0: منه. إيه هذا بس تسخين يعني
1: تسخين والناس تتوقع والناس تقول لك على كوريا الجنوبية على كوريا
0: ممكن يا أخي
1: مع الواقع مع الواقع.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أكيد راح نكون سعداء بتواصلكم معنا على 2-4-6-9-8-1-5-1 وعلى 2-4-6-9-8-1-5-1. عدت الرقم مرة ثانية وعلى الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. والرسالة الأولى من علي خاطر النجادي عشان ما نتأخر عليه. بصراحة لا أفهم سبب المقارنة المستمرة بين كل مباراة وكل حدث في في في كأس العالم الحالي ومونديال قطر 2022. مونديال قطر انتهى ودخل تاريخ بالفعل وبشهادة الجماهير والإعلام من مختلف أنحاء العالم وأنه كان أجمل نسخ من كأس العالم وأكثرها تميزا من حيث الأجواء والتنظيم والمتعة وكل شيء. لكن لماذا نحول كل مباراة وكل حدث في البطولة الحالية إلى مقارنة جديدة؟ الأجمل أن نتابع البطولة كما هي ونستمتع بما تقدمه ونترك لكل نسخة فرصة لتكتب تاريخها بنفسها. استمتعوا بكأس العالم فهذه البطولة لا تتكرر إلا كل 4 سنوات. وبالفعل يعني كل كأس عالم لها يعني ظروفها وخصوصيتها وأحداثها و
0: أيوة صح. ما أريد كل مباراة نسمع والله كان والله صار يعني خلاص كل والحين 48 منتخب يعني نتكلم عن كل شيء تغير في البطولة يعني 48 غير عن 32 مع طبعا نحن نعرف أن قطر أيضا قدمت مونديال جميل وكانت عليها ضغوطات كثيرة. نحن نعرف كل هذه الأشياء. اليوم 16 ملعب ضعف الملاعب اللي احتضنت البطولة الماضية مثلا على سبيل المثال. وأمس في مباراة كندا أول نقطة تاريخية لكندا بعد مشاركتين هذا المشاركة الثالثة والطعمها الحلو أنه كان على أرضها في 7 مباريات. طبعا تعادلت هذه المرة. ذكرنا أمس أنها خسرت 6 مباريات سابقة ولكن في الحقيقة البوسنة والهرسك يعني أعتقد أنه كان أفضل في المباراة. كان بإمكانه أن ينهي الأمور لمصلحته في هذه المباراة
3: لكن بهذه النتيجة كسب البوسنة يعني كسب نقطة أنك تكسب نقطة من من أمام مستضيف البطولة. هذا عامل إيجابي حتى شاهدنا جماهير المنتخب البوسني خرجت يعني مستأنسة بهذه النتيجة
0: طبعا. لكن 3 نقاط طبعا في النهاية أحلى وأجمل
3: أكيد.
0: من الفرص قاسم ما متأخر عليه خلاص ما متكلم
3: يلا
0: محمد شمالي روح
3: والله صورة جميلة راسل لنا منصور البلوشي يوجه تحية أكيد شو اسمه صورة شاطئ وكذا والبحر والحالة.
0: منصور ولا أبو منصور؟
3: أبو منصور البلوشي. أبو منصور البلوشي
0: يا سلام سلم يا سلام. هذا يبغى له زيارة ضروري يعني أبو منصور عاد مصيره يعني شيء مختلف. حياك يا قاسم.
4: أهلا
0: سامحنا يا أخي هذا صادق وايد يتكلم.
4: لا لا فعليك أموركم طيبة.
3: حياك يا قاسم كيف أمورك؟
4: والله طيبين الحمد لله.
3: كيف متابعتك للبطولة؟ كانها بدت مباريات شوية حر ها؟
4: والله اللي في الليل تقدر تشوفه لكن من الصباح مشكله عاد اليوم المغرب مشكله كيف نتابع
0: المغرب الساعه 2
4: ايام الليل عاد مره واحده
0: سحور
3: وتخلص تخلص المباراه بعد ما تخلص المباراه عند الاذان يمكن
4: اي اكيد عند الاذان مباشره.
0: ايش توقع لهم هم وقطر في مباراتهم الاولى يعني قطر مع سويسرا والمغرب مع البرازيل؟
4: والله قطر اتعاني كثير اليوم اعتقد 4-0
0: اها 4-0
3: امام سويسرا
0: يعني هي صراحه يعني صعبه جدا على منتخب قطر المباراه
4: صعب قدر يتعامل مع المباراه صعب.
0: ايوه هو هذا يعني التعامل مع المباراه مهم جدا صحيح ولانه يعني اذا ما الامور فلتت من المنتخب القطري ممكن يتلقى خساره كبيره في الحقيقه يعني
4: أكيد. بس التوازن بين الدفاع والهجوم ما يندفعوا، اذا اندفعوا مشكله قطريين، لان سويسرا سريعين وعندهم ما شاء الله عرضيات.
0: بالضبط بالضبط.
4: اي والله.
3: المباراه الثانيه كيف تشوفها منتخب المغربي؟
4: والله هي تكون ما انها صعبه على المغرب، لكن بامكانها تكون تعادل ان شاء الله.
0: يعني ما انها صعبه
4: والله على المغرب. على المونديال الماضي اشوفه ما صعبه عند البرازيل.
3: اها، بس هذا المونديال
4: يعني بيكون
3: يعني في ظل غياب بعض الاسماء، مدرب جديد، صح ان المنتخب البرازيلي يعني انه يعني ما بنفس الوهج المنتخب البرازيلي زمان.
4: صحيح، هي المباراة الاولى الافتتاحيه تكون صعبه شويه.
3: نعم،
4: ما يكون الواحد عارف الثاني وكيف اسلوب اللعب، ما يعرف الثاني كيف مباراه يعني متوازنه انا اشوفها.
3: أيوة. طيب يا قاسم،
4: نتأملنا بالتعادل بدل الخسارة للمغرب
3: إن شاء الله بإذن الله.
0: أنت وش رأيك صادق يقول؟
3: نحن نتمناها نتيجة إيجابية لكل المنتخبات العربية، وخاصة المنتخب المغربي يعني على المستوى اللي قدمه في في النسخة الماضية.
0: لكن بعيدا عن العواطف، أتوقع البرازيل تفوز. يلا
4: إن شاء الله، كل خير على كل حد
3: منطقيا يعني.
0: قال كل خير، ما مشكلة. طيب أنت مع من يعني؟ أنت مع أي منتخب قاسم؟
4: والله أنا مع منتخب ألمانيا أكثر شيء. لو إن السنوات الماضية مخيب لأمال، لكن بالنسبة يمكن يعمل حاجة.
0: مشاركتين الأخيرتين مخيبة صحيح. هم بعد ما فازوا على البرازيل هذيك اليوم، ذاك الفوز الكبير في 2014، كل مشاركاتهم صارت سيئة يعني.
4: أكيد انتكاسة كبيرة.
0: انتكاسة فعلا.
3: بس هذه التشكيلة يمكن
0: هالمرة هم وضعهم مختلف صراحة.
3: يعني المنتخب متوازن متنوع.
0: أيوه. أكيد. مختلف.
4: لا هم هجوم شرس معهم. ما يخاف عليهم.
0: يعني الماكينات بتشتغل.
4: بتشتغل إن شاء الله. لكن ما أول مباراة أفوقها، لكن المباريات الثانية.
3: لين تحرر.
4: هذه المباراة سهلة، بتكون أول مباراة معهم.
0: وإيش أحلى مباراة شفتها قاسم؟ هل شفت متابع المباريات اللي طافت يعني اللي
4: متابعت؟
0: وإيش أحلى مباراة عجبتك؟
4: والله أحلى مباراة عجبتني بين البوسنة وهذا.
0: البوسنة وكندا.
4: كندا أيوة.
0: جميل.
4: لا.
0: ها كوريا.
4: كندا البوسنة وكندا اللي تعادلوا 1-1.
0: اللي تعادلوا 1-1.
4: هي مباراة كانت جميلة صراحة، من خاصة من الأمريكي، لأن يعني ما توقعت الأمريكي بيلعب فيها.
3: نعم.
4: يعني بيروحوا لكن ما بيروحوا بعيد.
3: منتخب أمريكا قصدك؟
4: عندهم دور 16.
0: أمريكا وباراغواي بعد لعبوا.
3: يعني. أيوه، هو يقصد أن المنتخب الأمريكي، مباراة منتخب الأمريكي مع
0: باراغواي.
3: باراغواي أنه بس أنها أربعة أهداف، لكن ما نقدر نقيس ان المنتخب الامريكي راح يوصل بعيد.
4: لا ما بيوصل، لان كان البرغواي سيء.
0: تخيل ان البرغواي هذا هازم في التصفيات الارجنتين والبرازيل، تخيل يعني.
4: ترى هذه هي انا.
0: انت شفت دفاعهم غريب يعني، دفاعهم كان صراحه سيء في
4: انا شفت مال امريكا الجنوبيه التصفيات كان غير، لكن في المباراه كان ما ادري كيف
0: فعلا
3: مختلف.
4: شيء يمكن من الجمهور اكثر
0: جايز ربما الميرون و وجماعة ما سووا شيء صراحة.
4: اي ما سووا صراحة.
0: مشكور يا قاسم. نعم تفضل.
4: البوسنة صراحة ضيع الفوز، كان يعني
0: اتفق معك
4: محتومة عنده
0: صراحة، ضيعها اللي ضيعوا فرص وانفراد بعد في وهم كانوا متقدمين بهدف، كان في انفراد يعني.
4: اكيد لعبهم جميل ما شاء الله هم، بس بيتحسن باقي المباراة، اول المباراة تكون ما طالعة هي المباراة
0: مش مقياس يعني. بالضبط،
4: مش مقياس اول المباراة، كل المنتخبات مش مقياس.
3: طيب يا قاسم
4: ان شاء الله.
3: شكرا لك.
0: أحسنت، جزاك الله خير.
4: العفو، حياك الله، يعطيكم الصحة والعافية، برنامج جميل وصراحة إثراء جميل للمونديال.
0: تسلم، الله يحفظك.
4: فرنسا، توقع فرنسا، نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي حقيقة
3: ان شاء الله.
4: لكن
3: يا رب،
4: يعني مثل ما يقولوا ما يصح الا الصحيح. يوم لسيفو طبه.
3: سيفو، اسمع سيفو. الناس توزع لحم ما كرك.
2: ايوه سيفو يقول لي اذا فاز الارجنتين بوزع كرك.
4: ايش مبالغ
2: يا اخي، داخل بقوه الجمعه يا اخي.
0: بس صراحه الفكره مالكم حلوه صراحه. خلي تو الحين سيفو انكرك زين،
3: كرك وسمبوسه.
0: انت وين كنت اول من ضم؟ الله يهديك، وين من اول انت؟
4: والله احاول اتصل يا حسين من متى اتصل، والله ما شفايدنا.
2: ايوه يا اخي
3: ما تشوف دي معي يتصل
2: لين الحين عندنا زحمه اتصالات بس وش نسوي
4: شوف والله يعني بمانه برنامجكم صراحه يعني كأنه أحسن عن كأس العالم بعد.
2: بارك الله فيك.
3: الله يخليك يا
4: جماعة. يعني ثنائي جميل جدا.
2: شوف جماعة يعني هذا البرنامج إحنا كانت الفكرة إنه يكون للجمهور زين وكان يعني مثل ما تقول الحمل الأكبر على الجمهور وفعلا يعني جمهورنا كان عند حسن الظن صراحة يعني يعطيك جو حلو يعني.
3: هم اللي ضافوا.

0: حياك
1: المغرب
0: الله.
1: نعم المغرب تلعب الفجر، حلوة ولا ما حلوة يعني؟
0: المغرب تلعب الفجر
1: عجبتك يعني؟
0: هاي عجبتني المغرب تلعب الفجر.
1: كيف محمد شملي حلوة ولا
0: مشي يعني؟ مشي يقول لها حلوة عشان خاطر بس
1: عشان يعني
0: عشان حلوة
1: يا الله ما دام قال محمد شملي حلوة يعني حلوة خلاص لأنه ما يعيبه شيء.
0: شكرا على الإضافة.
1: أمريكا حققت الانتصار يا أخي حطها بين السطور هذه. المهم أمريكا حققت الانتصار العاشر تاريخيا بطولة كأس العالم بعد 12 مشاركة، وهذا أكبر انتصار في تاريخها طبعا 4-1.
0: نعم
1: فبالتالي يعني هذا طبعا رقم تاريخي سجل
0: حتى الهدف اللي سجلوه المنتخب الأمريكي، الهدف المنتخب الأمريكي في الدقيقة 7 كان ثالث أسرع هدف سجله منتخب مستضيف في مباراة الافتتاحية طبعا بعد هدف منتخب فرنسا عام 1938 لما كنت مولود، وهدف هدف ألمانيا عام 2006.
1: انت ولا أنا؟
0: لا لا أقصد
2: يسجل في مرمى هدف يأتي هنا في هذه اللقطة عن طريق اللاعب داميان بوبدية أمامنا.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام.
1: طبعا أنا قلت أكبر انتصار يعني 4-1، لكن الفارق 3 أهداف، يعني هم سجلوا 3-0 على بلجيكا 1930 و3-0 على باراغواي.
0: نعم
1: عشان أكيد المستمعين بعدين بيقولوا لي لا 3-0 فيها، لكن طبعا بس عشان قديمة وعليها غبار يعني.
0: أيوة بس عشان علي خاطر النجادي ما يقول مونديال قطر في 2022 في مونديال قطر المنتخب الأمريكي سجل في كل البطولة 3 أهداف، بينما أمس سجل في بداية البطولة 4 أهداف.
1: لأول مرة في تاريخه في كأس العالم سجل 4. نعم وبالوغون يصبح ثاني لاعب في تاريخ الولايات المتحدة يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة في كأس العالم بعد بيرت باتينود اللي فعلها أمام باراغواي عام 1930 بثلاثية تاريخية.
0: نعم
1: حد يتصل يقول
0: خلي يدخل
1: تفضل. السلام عليكم،
0: المجلس مفتوح.
1: نعم
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: هو حماس هذا عندنا. شكلك في امريكا ولا كندا يا عمال المكسيك؟ فارق بقى يعني، شوف في ديلي يعني.
0: لين يوصل للصوت. وصل
1: راح
0: البقى.
1: الو صلح الواير.
0: ها كيف؟
1: الو السلام عليك.
4: شوفوا من الباب الثاني الرجال جاي.
1: من الباب الثاني شوف الدريشة. من دريشة
0: كل باب مفتوح.
4: لا اشوف الباب الثاني. تأكد الخبر الشمالي، تأكد من
1: يا اخي اشوف باب واحد هنا عندنا في الاستوديو. احنا
0: ما اعرف اذا شيء
1: شيء دريشة تلفت. مرتاح طبعا
0: عبد الرحيم،
1: فريقه ما لعب بعد فمرتاح لين ما يلعب فريقه بعدين يبدا
0: ويبدا مرحله التوتر.
4: لعب فريقي ولا ما لعب حسين؟ انا نعم. مطمئن القلب.
1: وانت ليش يا اخي تتحسس؟
4: ليش جالس ترى تتكلم عن منتخب هولندا؟ لو منتخب ثاني ما مشكله نتكلم. اليوم الفجر وان شاء الله ينهزم.
1: البرازيل
4: ان شاء الله.
0: بس انت ما عليك من المنتخبات توها، ما حط طره هولندا قالهم انه ينهزموا.
4: صادق حد طره حتى انا اعرف جالس لما يتكلم لك انه مرتاح ما مرتاح، هو عارف لما احنا نتكلم معه.
1: أيوه.
4: نتكلم عن الطواحين الهولنديه.
1: الله بعدين مباراتكم الاولى ترى سهله يعني، ما تحسسنا انه شيء قوي يعني.
4: ايش بطوله
1: مباراتكم الاولى؟ سهله بس بتكون يوم الساعه 12 صباحا يوم الاثنين يعني باكر في الليل.
0: 12
1: يا ابوي 11 12 بتوقيتنا
0: يعني. بكره
1: مسكين اختلط عليه التوقيت.
0: والله بكرة الأحد الساعة 12
4: نبدأ الجداول. والله
1: اي والله المهم
0: بس انت تابع يعني نعطيك التوقيت
1: يعني. انت بتلعب مع اليابان ترى يعني عادي يعني.
4: كيف اليابان عادي؟
1: عادي كله اسمح لي.
0: لا اليابان فازت على ألمانيا وعلى إسبانيا.
1: ما عندي مشكلة
0: 2022.
1: ما عندي مشكلة
4: زين. احنا لما يكون عندنا أصحابنا يطيحوا لنا هذه، لا نقول يا رب وما يطيحوا لنا غير هذه، لا وما الحين انت تكون سهلين على المنتخب.
5: لا ترى احنا صعبين علينا في قاره اسيا، انت ما تشوفهم ذي كل سنه متاهلين، هم وكوريا واستراليا مسوينها درب كاس العالم
4: على البراد مره يصعدوا،
5: هي ما حد عندهم إيه هذه
0: في التصفيات 23 نقطة ومن 10 مباريات
5: يعني ماشي. وبعدين يعني لا تخلينا نقول رشينا الطائرة ونرجع كمل بعدين نسوي لنا مشاكل ترجعنا مرة.
4: لا ما نرجعك حال مشاكل إن شاء الله.
0: من زمان هذا عاد،
5: من زمان يا أخي بعد رشينا الطائرة الله يهدينا.
4: لكن المشكلة هذا التوقيت الله هداهم، ما هنا نقدر نشوف
5: يعني 12 بالله عليك هولندا صح بعد. هو يقول لك الساعة 10 نايم
0: تذكر
4: مال شياب،
5: لو خلوها حلك الساعة 5 الصبح أحسن لك بعد.
0: زين شوف أقول لك، أنت تقول عبد الرحيم أنك أنت واثق من فريقك ومطمن، بس شوف النتيجة بعدين.
5: نام قرير العين.
4: خلاص أنا مطمن على منتخب هولندا، مثل ما ذكرت لك مع كلمتي قلت لك أن منتخب هولندا إن شاء الله إلى النهائي.
5: أنت إنسان عاطفي على فكرة، ترى
4: نكون باللون البرتقالي وأمورنا مرة على الطيبة.
5: أنت عاطفي أكثر من اللازم.
4: ليش؟
5: أنت شوف مبارياتك سهلة في الدور الأول مع اليابان وبعدين مع السويد. زين؟
4: حسين بالله عليك، منتخب صاعد إلى كأس العالم معناته ضعيف؟
5: لا ما ضعيف. لا. شوف سويد متأهلة من الملحق صح ولا أنا غلطان؟ سويد.
0: بس الظروف يمكن خدمته وصعد وصل.
5: السويد متأهلة من الملحق.
4: حسين لو تذكر شيء منتخبنا المنتخبات.
5: نعم.
4: أول مباراة انهزم. صح؟
5: صح. وشل البطولة
0: إسبانيا،
4: شل البطولة على البراد. إحنا
0: أرجنتين بعد ولا أرجنتين بعد
4: أيوة أقول لك، لا أنت توقعت ولا أنا ولا غيرنا إن منتخب ما نقلل بشأنه يهزم منتخب الأرجنتين.
5: عجبتني بشأنه هذه. نعم صحيح
4: صح
5: صح.
4: ما تعلم أنت، ما تعلم اليابان.
5: لا ما حد يعلم، ما حد
4: مخبية عشان لهولندا. أنا ما أتمنى إن اليابان تفوز.
5: والمباراة الثالثة يعني أنت بتلعب مع اليابان ومع السويد مع تونس، يعني اسمح لي
0: يعني يقول لك حسين إن مجموعتكم سهلة، يعني حرام إنكم ما توصلوا الدور
5: الثاني. المفروض إنك 9 نقاط ما أخذنها وأنت ماشي، يعني اسمح لي
4: يا حسين. أنا ما أقول لك الحين هذه 9 نقاط في المخبة موجودات.
5: آها يعني
4: بعدين
5: زين في النهائي، يعني أنت في النهائي
4: غير النهائي
5: وبعد النهائي ننتظر الورد البرتقالي.
4: اوه عاد هذه احتفالية خاصة.
5: وصحن ايش بعد؟
4: وصحن هذا الشيء ان شاء الله يكون موجود.
5: بوب بوب بوب بوب بوب ها؟
0: وش ذاك
4: الصحن؟ هولندا
5: اقول لك صحن
0: خف صحن فاضي.
5: لا صحن اكله لونها برتقالي مرطبة، برتقالي ما اصفر.
4: يمكن
0: برتقال بعد اكله لونها برتقالي.
5: قش ويش؟
4: يمكن قش طبق.
5: طبق.
0: قش طبق.
4: نوع من
5: بس ماشي برتقالي يا أخي.
4: لا لا الشمالي يعرف
5: الشمالي يقول أحمر. أحمر
4: لا لا لا لا لا نازي. أنا أتكلم عن قش طبق.
5: يلا اختلفنا من يحب الثاني أكثر.
4: يلا
5: ها ما يعرف أنت بالله عليك ما تعرف إيش لونه.
4: بالله عليك الحين تو تابعت مباريات كاملة؟
5: تابعنا أنا تابعت كلهن. إيش تبغى
4: مباريات؟
5: هي
4: ما عليك
0: ما تفيق
5: وش نسوي يا
4: اخي. عن نفس غير عن التقارير هذه اللي اشوف ما شفت ابدا حقيقه. ما يكون كاذب عليك، عسى ان اتذكر منتخب يعني هولندا.
0: لكن انت حتى هولندا ما بتشوفها كامل
4: وقت حلو.
0: هولندا ما بتشوفها.
5: شوف
4: ترى انا اقول لك عسى اقدر ان
0: اشوفها. عسى
5: شوف توقيتك انت الحين ما ينفع لك الساعه 12 في الليل باكر اللي هو تعتبر صباح الاثنين. ها زين
4: صباح الاثنين.
5: وفي الجوله الثانيه ان شاء الله مباراتك مع السويد. طول لي بعمر. وين النظاره؟ لحظه اصبر علي شوي.
0: نزلها شوي النظاره.
4: صابين ابوي صابين.
5: زين مع تونس يوم الجمعه 26/6 3 صباحا. هذا تنفع لك يمكن
4: 3 الصباح.
5: هي تنفع لك. لا هذا طبعا المباراه الثالثه اسف. ها المباراة الثانية مع السويد احنا قلنا اقول لك هذا النظارة يبغى لها تبديل. مع السويد الساعة 9 مساء يوم السبت 20/6
0: قبل لا تنام.
4: ايوه ها. لا هذه مضمونة نشوفها
5: قبل لا ينام يعني مع السويد ويمكن ما ينام يعني. زين
4: الساعة 3 هذيك بالساعة 3 بعد زين توقيتها.
5: زين ايوه عرفت تنفع له الساعة 3 تنفع له لانه هو من
4: انا 9 نايم الساعة 2 قايم.
5: ما شاء الله
0: على اليوم مباراة البرازيل والمغرب تشوفها
5: الساعة 2
0: وعدت الساعة 2
6: لا يحسب اني انا مباراه البرازيل البرازيل اتمنى بس اشوف النتيجه ان مهزوم.
5: جميل. المهم اخر كلام امس البرازيليين قال عبد الرحيم رايح فيها رايح فيها، ماذا تقول؟
6: جيب لي اي واحد برازيلي اذا يشجعه ويقول لك ان الهولنديين صامدون والهولندا الى النهائي.
0: عم يسمعوك ترى.
6: اريد اي واحد برازيلي تجيب لي على الخط عب عليك نوبه ما الا بس ان ذاك
5: اقول ان البرازيل ترى قالها السنوات الماضيه.
6: اقول لك البرازيل نعم. هذه المره بس انا اقول لك بس ها مهجة لكن غير ما يروح مكان
5: زين بنشوف
0: البرازيل وش قال مهجة
5: ما اعرف هذه الكلمه موجه ولا ايش
0: موجه
5: ما اعرف هي المهم انها تمشي
6: ستايلات
5: يعني ايوه حركات يعني ستايلات ايوه
6: ستايلات
5: نعم
6: وما يروح بعيد العلم بس اسم الحين
5: نعم
6: المغرب بيهزمهم
5: ها يعني تتوقع ان المغرب يفوز زين قطر وسويسرا من تتوقع
0: لا تخرج الساعه 9 بدي ما نايم
5: صح
6: الامنيه حال قطر لكن ما اعرف سويسرا مستواها صراحه لكن قطر ممكن تعمل شيء
5: زين اقول لك بعد ساعه بعد 8 دقائق انت المفروض تنام صح
6: خلاص تو الى المكان
5: نوم العوافي
6: بالطريق انا
5: نوم العوافي ان شاء الله سلم على الاحلام
6: وعلى طول الى النوم
5: حياك الله
0: معتدل سر
6: بارك الله فيكم
0: حسين
6: يا
0: صالح
5: حياك
0: الله عبد الرحيم
5: شويه هذا عنده روح رياضيه طبعا عبد الرحيم حتى صح شويه شديد لكن روح رياضيه يعني بوليزيتش لاعب اللي يعرفه طبعا الجميع طبعا لعب في اكثر من نادي الان في الميلان لاعب منتخب امريكا في ساهم حتى الان في 4 اهداف خلال مسيرته هدف وثلاث تمريرات حاسمة ليبقى خلف دونافان
0: نعم.
5: اللي يملك 5 تمريرات حاسمة بقميص المنتخب الأمريكي منذ عام 66 وطبعا المنتخب الأمريكي استفاد من 4 أهداف عكسية في تاريخ مشاركاته في كأس العالم وهو نفس رقم ألمانيا وإيطاليا فرنسا أكبر فريق طبعا استفاد من الأهداف العكسية بستة أهداف حياك يا أبو منصور
7: حياك أخ حسين
5: يا هلا ومسهلا
7: مساكم الله بالخير وانتم الاخ صادق
0: كيف حياك الله ابو منصور
7: الله يعطيكم الصحه والعافيه
0: الله بالنور سرور حياك الله
7: عافاكم الكريم
5: البرازيل الساعه 2 تلعب كيف ابو منصور صاحي ولا كيف
7: ابو منصور راسل لك رساله ما ادري كم قريته هو ولا لا
0: لا قريناها وشفنا صورة الجميله
7: الصوره خلاص حنكني في العزبه نجهز العزبه
0: صوره من امام العزبه
7: مرة مرتبين الأمور كلها كاملة. دلة شاي أحمر مع القهوة السيلانية مع الصدف مع.
5: الله الله.
7: مشاوي بنأخرهن من الساعة 12:30 بالليل عاد بنزل نشتغل فيهن.
0: أيوة. إلا أنا سهرة ورا.
7: أما المباراة المغرب وهذه مباراة استغفر الله.
5: قطر.
7: بنكون على سناكس أكلات خفيفة.
5: أشياء خفيفة يعني الوجبة العودة في مباراة البرازيل والمغرب.
7: الوجبة العودة إن شاء الله نحط البرازيل.
0: أول يعني شيء تصبورة شوية ها
7: كذا يعني
5: سحور بيكون
7: وعاد الجو معني مرة طيب الحمد لله رب العالمين والعزلة مرة مرتبين الشباب
0: عامرة إن شاء الله
7: مرة
5: أنتم بعد جوكم غير يعني المباراة في العزبة يعني شيء غير يعني جو خاص يعني
7: لأنك تتفاعل
5: أيوة تأخذ راحتك يعني ما تزعج حد ولا تزعج الجيران ولا تزعج
7: حد
5: ولا
7: حد يزعجك
5: أيوة صحيح
7: ها أيوة بنت كل شيء وخلك على المباراة
5: صحيح ولا حد ينازعك في البيت يقول لك أذيتنا صدعتنا
7: لا الأمور كلها طيبة الحمد لله
0: يلا الحمد لله
7: وإن شاء الله التوفيق بإذن الله حنا ترى المشكلة من البرازيل وهني المغرب دولة عربية وهني الفريق عاد اللي يشجع البرازيل يلا عسى لعل إن شاء الله
5: وتتوقع كم
7: أتوقع أعطيها النتيجة 2-1 كذاك.
5: يعني ما هو
0: لمصلحة برازيل.
7: لا بالمغرب ترى ما فريق هين.
5: ما هين.
7: والمغرب نوبا.
5: قطر والبوسنة من توقع والبوسنة؟
7: والله سويسرا. أتوقع البوسنة لأن
5: تعرف. سويسرا قصدك.
7: قطر قطر قطر أعمار كبيرة. هذا حسين. هذه.
5: نعم.
7: وقطر تعرف مجموعة قوية نوبا بشوية ترى هذه نوبا البوسنة قوية بحينا.
5: إيه سويسرا.
0: سويسرا.
5: أنا غلطت شوية.
7: سويسرا قوية نعم.
5: إيه نعم صح.
7: لكن عسى لعل إن شاء الله.
5: يعني
7: ترى رب العالمين.
5: سويسرا من المنتخبات القوية عندهم مدربهم صار له 5 سنوات معهم اللي هو يكيني. 5 سنوات.
7: وعسى لعل إن شاء الله أتمنى نقول حن إن شاء الله.
5: جميل يا اخي شكل العزبه
7: انا ما اعرف انه مشى برنامج انت برنامج معكم خلاص الساعه 10 وحنا عاد ترى ان هذه صباحي
5: هي باكر عاد بنسولف معك عن هذا عن النتيجه
7: مره عاد عن الصدف وعن الامور البحريه كلها كامل وعن النتيجه
0: ايوه ورسلنا بعدين عاد الصوره
5: لا لا وش وش بتحطه وش بتحطه في هذا في الصحن يعني مع المباراه ها
7: ايش المباراه
5: مع المباراة ايش فيه بيكون صحن اللي يقدم مع شاي احمر
0: مع مباراة المغرب ما الاولى
7: هذاك الشاي احمر هذاك مغرمشات هذاك ما شاي احمر
5: لا لا وش عنده في الصحن العود وش فيه
7: لكن الصحن العود ذاك الصدف والشارخه والبياح هذا دي كله سي فود واكلات بحريه وكلها مشوي
0: متنوع
5: هذا شغل ناري على طول
7: مره
5: يا سلام
0: شفت يواكب الحدث
5: يواكب الحدث ومع ومصيره طبعا بحريه يعني
0: أنا وعافية إن شاء الله يا أبو منصور
7: جميع الثالث
5: الله الله, الله واللي يبغى يتابع معكم المباراة يعني مفتوحة العزبة ولا خاص يعني في تذاكر ولا شيء
0: ولا في اشتراك
7: لا مفتوحة
5: الله الله
7: مرة اللي يشجع البرازيل يكون في جنب واللي يشجع المغرب يجلس عنه في الكلاس على فوق
5: يا سلام سلم مشكور يا أبو منصور
7: أحياك الثالث
5: حافظك الله أحسنت الله تابعة ممتعة أحسنت الله يسلمك كل حد يعيش جو بشكل شوف سمير كيف يتابع المباريات حياك يا سمير
8: حياك يا ابو علي
5: يا مرحبا
8: جزاكم الله بالخير
5: اوه انت وين مغيب يا اخي سمير يوسفي
8: موجودين حبيب موجودين يا انا توني بس انا توني عرفت انه شيء كاس عالم بدا
5: اوه توك عرفت
8: كيف صوتك وصوت صادق بس
0: بارك الله فيك يا سمير احنا موجودين قبل حتى بدايه كاس العالم
8: الشمالي من زمان الشمالي
5: إيه
8: دخلني كان تحت الهواء وكان مفاوضات إنه يشاركنا في البرنامج.
5: آه.
8: فقلت له الشمالي الدور الأول نحن ما معكم الدور الأول يا أخوي مباريات بتعبنا وتوقيتها مختلف بيطلنا في فطام كروي نحن. ولكن اليوم يبدأ كأس العالم نعم مباراة شوية ثقيلة المغرب والبرازيل.
5: بدأت الفرق الكبيرة تظهر يعني وحتى برنامجنا يسخن أكثر شوية.
8: لا لا لا شوف هو من تسمع صوت صادق وحسين تعرف إنه كأس عالم هو بادي يعني.
0: أكيد باتصالاتكم وتواصلكم.
8: أرد بذل أصوات طيبة راعي موجة ومهجة ولا إيش اللي دخلتنا
5: أيوة
8: يشجع هولندا وبيطلع من الدور الأول الدور الثاني وسي هذه الحشرة الاعتيادية هذه حالة
5: بس ميك كثرت عليه يا أخي سمير شوي
8: بيزعل علينا مقبول قيض الحين بيدخل على الخط نوبة بيقول هولندا حالها الكاس وهذه الأمور اللي تعودنا عليها
5: والله يا أخي الهولنديين من فترة طويلة من يوم 2010 بدينا البرنامج وهم نفس الكلام
8: إيه ويحشر الدنيا
5: حشروا أيوة صحيح
8: الدنيا أصوات وضجيج وكذا وفي الأخير قال لك والله الطقس أثر علينا
5: وآخر يوم يسكروا تلفوناتهم بعدين يوم
0: حلو هذا الطقس أثر علينا
8: وبعد للأسف هذه السنة يعني كل الظروف مهيئة عندهم يعني المونديال فرطوبة بيلعبوا والأحداث شوية ما عرفنا مونديال الله يسلمه لحد ما ينتهي
5: نعم.
8: الأحداث اللي نسمعها يوميا
5: إن شاء الله
8: نقول نبتعد عن كل شيء ونركز في الكورة
5: طبعاً
8: في الأخير في الأخير
5: إحنا شغلنا في الكورة ما عندنا شغل في الأمور الثانية
8: 100% عسى بس أنت تقول المنتخب الإنجليزي لقيوا قواتيهم ويشاركوا بكرة بعدهم ولا ما
0: توجواتيهم وكورهم
5: الموضوع في الشرطة
8: والله انت يلا. ما تعرف تتابع المباريات ولا تسمع الاخبار وتضحك
5: اي والله
8: يعني انت تصبح مجهز كل شيء تمسك على كل الاغراض ما موجوده والواحد يقول لك هذا ما ادري ويش ولكن في الاخير ان شاء الله هي العقله
5: نعم. الحين تخيل يعني سمير انت عندك طبعا اكيد متابع ايضا يعني شوف توماس نعم. بارتي
8: نعم
5: الموضوع وصل إلى أعلى مستوى يعني حكومات صار الموضوع دخلت فيه حكومات يعني
0: ولا ليش ما راضين دخلوا كندا
8: لا لا شوف يا أبو علي هذا مونديال العقائب 100% مونديال العقائب يعني اليوم الفيفا واقع تحت سندان الإنجاح البطولة ومطرقة التغاضي عن الأشياء اللي تصير
5: نعم
8: يعني اليوم توماس بارت اللي يقرأ ويقول لك ما راضين يدخلوه زين أنا كنت أقول لنفسي أوكي بكرة المغرب راح تنظم إن شاء الله وبعدها بتنظم السعودية ونتمنى لهم كل توفيق
5: نعم.
8: إذا نحن بغينا نأثر على فريق
5: ما نمنع أيوة أفضل لاعب ما ندخله
8: نختار أفضل لعيبتهم وما نعطيهم تأشيرة وخلي رئيس الاتحاد الفيفا يطيع الطرد ويسوي اللي يسويه في الأخير نرجع للتصريح اللي بالأمس
5: نعم.
8: قال نحن ما نتحكم في تأشيرة أي ما تتحكم الدنيا خرجت عن الأمور أساسا اليوم يعني لاعب مع منتخب بلاد يعني يعتبر نجم
0: ما أول حادثة هذه
5: ترى تعتبر بعثة رسمية يعني يعني
0: امبولو اتحادات ما دخل
5: اللي ذكرته يعني سمير. يعني امبولو يمكن عرفت سالفته اللي مع منتخب سويسرا، هو نجم منتخب سويسرا تخيل، يعني منع من دخول.
8: أيوة. ولا وانت كل يعني يعني في منتخبات معتمده او باني خططها على ذا اللاعب، ولا انت تجي في يوم وليله تتفاجئ لك ما ندخله. اذا الحين المدرب ايش يسوي؟ طيب جماهيره ومحبيه للانديه اساسا اللي كانت تطلع ان تنظر لمستواه في هذه البطوله، يقول لك كلها اشياء. لكن نحن بعدنا نقول نحن بعدنا نركز على الكوره. طيب. اليوم البرازيل والمغرب يدشتنا المباريات اللي تستحق المتابعه،
5: مباريات ثقيله يعني،
8: المباريات الثقيله. وانا اشوف انه للاسف يعني البرازيل رخص في عربها كثير، يعني لدرجه انه حتى صاروا يعني احنا ما نكون نقلل من المغرب، ولكن صار الخوف حتى مبين في تصريحاتهم واعينهم. نعم انت لازم تعمل الحساب للمغرب، تعمل الحساب لكرواتيا كونهم موصلوا فترات لمراحل متقدمه، تعمل الحساب حتى لمنتخبات متطوره مثل اليابان وغيرها. ولكن في الأخير أخي العزيز تبقى البرازيل، تبقى أنت
0: اسم كبير،
8: الفانيلة مالك هذا بنفسه، مثل ما يقال في بعض الأندية الفانيلة تلعب باسمها. اليوم البرازيل، ولكن للأسف البرازيل بالعمان نقورة خفت عربها.
5: شو توقع المباراة؟
8: والله المباراة صعبة، مباراة صعبة، مباراة صعبة، وخصوصا أن هي افتتاحية، وخصوصا أن البرازيل عليها الضغط أكبر من المغرب. طبعا المغرب الفترة الأخيرة هذه شوي يعني ما أقول إنه تراجع شوي مستواها، ولكن نحن نقول إنه شوية بتغيير المدرب مع بعض الاختيارات كذا ربما حطت نوع من نزلت شوية
5: إصابات بعد بعض الأسماء.
8: نعم، ولكن يبقى المغرب بأسماء وبنجوم على مستوى العالم. في المقابل البرازيل خارجة من مرحلة خلنا نقول سكة سفر مظلمة كانت، مع مدرب جديد، فكر جديد، الأسماء الحاضرة في الملعب مقارنة بمنتخبات مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإنجلترا للأسف هي تأتي في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة ربما.
5: جميل.
8: ربما عندهم نجمين ثلاثة، ولكن مش النجوم اللي تقارن بالمنتخبات اللي ذكرتها.
0: هل تتوقع سمير يعني نتيجة آخر آخر آخر مداخلة يعني معك، هل تتوقع نتيجة مباراه المغرب مع البرازيل اليوم تأثر على مشوار المنتخب المغربي، أقصد نفسيا يعني إذا كانت النتيجة سلبية على المغرب؟
8: المغرب إشكاليته الوحيدة في رأيي الشخصي إنه دخل بتوقعات أكثر من ما يفترض أنه يدخل فيها. فهمت علي؟ المغرب لما دخلت في مونديال قطر ما كانت التوقعات مثل اليوم، وبالتالي نجومه قدروا أنه يمشي حبة
0: انولد في البطولة
5: يعني قصدك اليوم العين عليه خلاص،
8: وفرض أنفسهم بشكل يعني كل مباراة كان يباري فيها منتخب مرشح وكانوا يخرجوه بدون ضغوط، يعني حتى لو خسروا ما كان في اليوم للأسف الضغط انتقل للمغرب مثل ما انتقل حتى للمنتخبات الكبيره. لهالسبب تحصل واحد من البريمير ليج، تحصل واحد من الاتحاد الاوروبي يقول لك المغرب مرشحه، هم يحاولوا ينقلوا الضغط بحيث انه يعملوا على هذا الجانب. طولت عليكم حبايبي،
0: شكرا لك يا سمير، بارك الله فيك،
8: يعطيكم الصحه والعافيه.
5: احسنت
0: الله يحفظك. مرحبا يا عماد.
9: مرحبتين وسهلا.
5: يا هلا يا هلا،
9: حياكم الله، اخباركم؟
5: الحمد لله والله تمام.
0: حياك الله عماد،
9: ما شاء الله منشطين البرنامج، ما شاء الله مخلين الهادي مره يكون في قمه،
0: يطلع ما عنده من حماس،
9: في قمه النشاط، يعني حتى اللي ما يعرف شيء بالكوره يدخل يعني عليكم ما شاء الله. اسماء جديده اشوفها في البرنامج.
5: احنا البرنامج يعني على اساسنا للكل، يعني اللي سواء رياضيين ولا غيرهم، لان نعيش بطوله استثنائيه يعني.
9: اكيد انتم مدرسه
5: الله عليك، هذا يعني صادق جامعه كامله يعني.
9: نعم، الجامعه بعد فيها مؤهلات، انتم مباشره
0: مع البروفيسور حسين
9: بدون مدرسي على طول.
5: نعم على طول. ايوه حياك عماد.
9: حيا الله، اهلا وسهلا.
5: اليوم طبعا من دخلت اسماء كبيره مثل البرازيل، وما البرازيل دخلنا شويه في الاجواء الحاميه شويه، ان صح التعبير يعني. نعم.
0: بدينا شغل الجد.
9: اذا بغيت الصراحه اليوم. نعم. اليوم كاس العالم بيدخل مثل ما قلت محمل الجد.
5: كم توقع نسبة السهرانين اليوم في مباراة البرازيل والمغرب الساعة 2؟
9: والله العالم العربي سهران نص اليوم، الرياضي اللي هو البحث اليوم، نص العالم العربي راح يكون مع أسود الأطلس.
5: أنا أتذكر في بطولة البرازيل 2014 كان في الأيام حتى الإجازات تشوف شوارع مسقط ما شاء الله حركة يعني في المباريات خاصة في الأدوار النهائية يعني.
9: أنا من ضمن الحضور في هذيك اليوم وهذيك اليوم ما نمت أبدا لحد ما يعني لحد ما خلصت كل الهزيج والأفراح. منتخب المغربي صراحة يعني أنا بقول لك المنتخب المغربي هذه النسخة بأمانة يعني ليس كما كان وتوقع يعني ليس كما كان متوقع أن الحصيلة المنتخب المغربي ما راح تكون نفس المنتخب اللي هو كان في النسخة الماضية في ظل الإصابات اللي الحين يعني نتكلم بكل صراحة ما نحب نجامل أبدا. ونحن
5: ويمكن يمكن عماد بعد موضوع الأرض بعيدة يعني مثلا في قطر الوضع يمكن مختلف لو أن اللاعبين أغلبهم طبعا يلعب في أوروبا كثير منهم وهكذا لكن على

0: على الساعة 12 بالليل على حسب المنتخب اللي انت
1: نتبع.
0: راح تلعب فيه او انك انت سافرت الى دولة وراح تلعب فيها مباراة ودية. المنتخب المغربي بأمانة يعني انا اقول لك ربما ما نتمنى، ربما انه سيخرج بحصيلة ثقيلة اليوم امام المنتخب البرازيلي ويودع من الدور الثاني. يعني ما ننسى المنتخب المغربي
1: يعني راح تكون نتيجة مباراة اليوم لها تأثير كبير على مشوار المنتخب المغربي، يعني على ترتيب على المباريات ما جت يعني معناته من صالح المنتخب المغربي
0: هكذا. ليش؟ لأنه في الوقت الحالي المنتخب المغربي ما مثل ما كان في النسخة الماضية، والإصابات نفس الشيء تلعب دور عكس المنتخبات العربية الأخرى اللي هي أنا أرشحها كوجهة نظر والأكثر صعودا للأدوار القادمة سواء مصر أو الجزائر أو ما كان السعودية أو قطر، ولكن نحن نحط في القائمة الأولى مصر والجزائر، خاصة المنتخب الجزائري لو تلاحظوا ما عنده إصابات ما شاء الله ويظل إن شاء الله كما هو. وحسب وجهة نظر الجزائر تعتبر أقوى منتخب عربي حاليا، هي الوحيدة اللي قادرة على الصعود للأدوار القادمة
2: بناء على المعطيات اللي قبل البطولة والمباريات اللي لعبوها. صراحة فريق يعني خلاص كامل، ما في عنده نقص يعني.
0: نعم مكتمل. نعم. ونحن نتمنى أن يستمر على ما هو. أنا سمعت الأخ اللي هو الهولندي المشجع
1: عبد الرحيم
0: يعني بصراحة يعني إيش المانع أن هولندا تصل إلى الأدوار النهائية أو أن حتى تفوز بكأس العالم؟ منتخب يملك الجودة، يملك الخبر والنجوم كل الخطوط، ومدرب ما شاء الله يعني يعرف كيف يتعامل مع البطولات.
1: جميل.
0: الكبيرة.
1: نعم.
2: آخر توقع سويسرا وقطر بشكل سريع ماذا؟
0: سويسرا وقطر المنتخب القطري نتمنى أنه يفوز، ولكن أنا حسب وجهة نظري أن المنتخب السويسري
1: صعب على المباراة.
0: نعم.
2: مشكور يا عماد، احسنت.
0: العفو، شكرا جزيلا.
1: حياك الله،
2: بارك الله.
1: بالمناسبه
3: انا يجي انت سمسم مني اوفيس، انا كلام انت يجلس انت شوف انا وش كلام
1: اوفيس
3: ودي ميسي بعدين جيم. انا اسام شوالي معلوم اسام شوالي
1: ايه كيف سويت عليك؟
3: وخليل بلوشي انا معلوم كيف سمسم كلامه هو اسام شوالي معلوم
1: ايه
3: على ودي كره يجي مني بعدين يجي جو ثلاثه يوم هو اقول جو ما في قول
1: ليش
3: انت تقول ثلاثه يوم وقول بعدين قول ما في قول ثلاثه قليل بلوشي قول لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: ثلاثه يوم
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثلاثة يوم هو أقول لا لا لا خلاص لا لا كله خلاص
1: ما في خوف. أنت ما في خوف؟
3: أنت ما في كبر خليل بلوشي
1: ما في خبر ما يسمع
2: ما في معلوم خليل ما في
1: محمد قلنا لا تقول إحصائيات بس ما بضيف
2: يقول التلفون مولع أحمر لازم تأخذ مكالمات
1: واحدة بس على أن عماد ذكر مسألة المشاهدة وكذا
2: تفضل
1: خصوصا
2: فضل.
1: الوقت وكذا
2: تفضل يا
1: بيظهر منه بقوم بطلعنا
2: طلعت فضل
1: قل له
2: المعلومات ايوه قل المعلومه هذه لا تاخذ وقت يقول لك التليفون مولع احمر
1: مولع احمر
2: احمر 6 خطوط 7 خطوط 10 خطوط
1: التقديرات يعني. الاوليه اللي تشير ان اللي شاهدوا مباراه الافتتاح وحفل الافتتاح على مستوى العالم يعادل مليار مشاهد حتى الآن، على الرغم طبعا من فارق التوقيت بين القارات.
2: مساء الخير زكريا.
4: نور، السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
4: كيف الحال؟ أخبارك؟ الصحة؟
1: حياك الله يا زكريا.
4: حياك الله.
1: بارك الله فيك. الله يسلمك.
4: حياك الله.
2: برازيلي؟
4: نعم
2: برازيلي.
4: ليش عرفت الصوت يعني؟
2: لا حسيت كذا يعني كأنك يعني مايل على البرازيل، يعني حسيت أنها
1: نغمة برازيل،
2: نغمة برازيليين يعني.
4: لا لا لا، أنا صراحة أشجع فرنسا. فرنسا لكن لكن البطولة يعني المعطيات مختلفة حاليا. شوف حسب التنبؤات الأولية اللي صار يعني في المباريات الماضية وكذا. صراحة مباراة مثلا عندك البوسنة وكندا يعني فريقين زيني، حتى المنتخب الكندي ما كان يعني توقعت تكون أقل عن كذا، لكن ما شاء الله يعني كان مستوى زين يعني حاول يرجع وكذا كان. ونفس الشيء اللي هي مباراة أمريكا، وصبح إنه أتوقع إن أمريكا بتتصدر المجموعة اللي فيها حسب المعطيات الأولية المباراة الأولى يعني.
1: مع الباراغواي.

0: على باراغواي يعني مثلا 4-1
1: فريق قوي عن ترتيبهم تصنيفهم الدولي 17 اخر تصنيف كان 17 يعني فريق قوي مش سهل طبعا.
0: ايوه
1: لانهم اسماء اغلبها يعني طبعا في الدوريات الاوروبيه يعني الكبرى.
0: اي بالضبط لكن نتيجه اربعه كبيره يعني 4-1 ما بسيطه يعني لكن المباراه
1: يعني اقصد منتخب باراغواي يعني امريكا. ايوه نعم
0: ايوه لكن باراغواي ما زال يعني في المنافسه ما انه طلع فيه بعد مباريات سنتين وممكن يرجع يعني.
1: صحيح بالصراحة يعني مش في وضع طبيعي الفريق يعني حتى دفاعه كان صراحة سيء جدا في مساحات في أخطاء كثيرة يعني.
0: بالضبط ونفس الشيء عند المنتخب الأمريكي يعني استغل أخطاء من البداية يعني كان خطأ استغل مسجل هدفه الأولي وعشوية قل اللي هو مستوى باراغواي.
1: بالضبط شو توقع اليوم البرازيل المغرب؟
0: البرازيل المغرب والله أتوقع المغرب 2-1 مباراة ثانية اللي هي بالسايداش اللي هي مال
1: قطر سويسرا.
0: أيوة مباراة صعبة جدا على المنتخب القطري وأتوقع إنه سويسرا بتحسمها 2-0 يعني ما يعني نحن نشجع الفرق العربية لكن المنطقة أقول كذا يعني.
1: بالضبط بعيدا عن العاطفة يعني.
0: أي بعيد العاطفة نتمنى منتخب قطر نتمنى لكن صعب منتخب قطري يعني فرصته ما في هذه المباراة. المباراة الثانية اللي هي غير سويسرا أتوقع مجموعتهم بعد من معهم نسيت حتى.
1: نعم سؤال يعني قطر وسويسرا.
0: يعني قطر
2: وسويسرا
1: نعم
0: ممكن يتخسر هذه المباراه لكن ممكن يتعوض اذا حتى ممكن يجيب ثالث يعني اذا المباريات القادمه تفوز
1: فيها. بالضبط طبعا عندنا بعد هايتي وسكوتلاند
2: عندهم كندا هم معهم كندا والبوسنه
0: يعني في فرصه كبيره على مستويات الامس يعني ممكن مع البوسنه مع كندا ممكن تعمل شيء وحتى اذا ما ثاني ثالث يعني
1: على فكره هذا واحده من احلى المجموعات يعني على فريق صاعد كاس عالم مفروض انها تكون مجموعه حلوه. هايتي وسكوتلندا الساعة 5 وأستراليا وتركيا الساعة 8 الصبح وين بتشوف منهم؟
0: أيوة أشوف اللي قبل إذا كمل الساعة 5 الساعة 8 على الدوام خلاص.
1: يعني بتشوف الساعة 5 وبعدين إلى الدوام.
0: أي بنشوف عاد بنتابع النتيجة إن شاء الله بنعرف النتيجة.
1: جميل جميل
0: بس حقيقة مجموعة اللي هي اللي فيها العراق صراحة مجموعة صعبة. العراق وفرنسا والسنغال صراحة مجموعة صعبة جدا.
1: صعبة صعبة
0: يعني العراق إذا جاب نقطة يعتبر ممتاز صراحة على المجموعة الصعبة هذيك يعني.
2: مع السنغال والنرويج هولندا.
0: على الرغم من المنتخب العراقي ما شاء الله يعني في الفترة الأخيرة يعني في تحسن كبير في أداء ونفس الشيء بالدفاع وما بسهولة حد يسجل عليه لكن المجموعة اللي وقع فيها شوي نوعا ما صعبة لكن ما شو مستحيل يعني ممكن يعني ممكن يخطف فوز على السنغال ممكن لكن رغم الصعوبة يعني.
2: نعم
1: جميل مشكور يا زكريا.
0: بارك الله فيك أحسن.
1: حياك الله. مشكور على مشاركتك. حياك منتصر يا منتصر.
2: بس نروح كم رسالة عشان ما نخرب على الواتساب.
1: خذ رسالة واحدة وبناها منتصر وارجع لك.
2: سلام عليكم. بدون إيطاليا كأس العالم ليس هو له
1: زحمة الدنيا زحمة
2: خميس الحضرمي
1: والنام بنتلعب البرازيل تدخل الزحمة بقوة يعني.
2: منتصر شكرا لك على تواصلك.
1: هذا منتصر على
2: منتصر جاء جبناه.
1: مساء الخير منتصر.
3: مساء النور والسرور.
2: حياك الله. هولندا
3: كيف أكيد
1: كان إيطالي وغير هولندا.
3: لا متى كنت إيطالي؟ ما كنت إيطالي.
1: كنت شايف إنك مرة لابس إيطاليا ما أنت؟
3: لا حش عليه.
1: تلعب على الشاطئ ما أنت؟
3: لا
2: ذاك أخوي ما أنا.
1: لا صحيح
3: حش علي.
1: متأكد يعني ما شجعت إيطاليا في حياتك؟
3: لا والله نفسي عزيزة
2: خليت الرجال
1: شكك من الله. زين هات ما عندك يا منتصر نمزح معك بس يعني.
3: لا هذه الأمور طيبة.
1: ها
3: بس أنا
1: هولندي مع عبد الرحيم.
3: أنا مستغرب من اللي يعني
1: يقلل من هولندا.
3: اللي يقلل من هولندا
1: صحيح.
3: شوف تفكير الهولندي عنده كما يقولوا بالإنجليزي go big or go home. يعني هم دائما يشوفوا فوق الهولنديين فما حد يستغرب من كل مشجع هولندي يعني عنده ثقة تامة إن بنوصل وبنفوز بالكأس.
2: يعني أنتوا تنتظروا من تواجهوا في النهائي.
3: ترى هذه هي يعني خلاص يعني هولندا الاسم الأول.
1: بس كل مرة نفس أنتوا يعني كل يوم يعني صراحة نفس المرة يعني كل بطولة إحنا يعني تقولوا والله إحنا بنفوز وما أعرف إيش وبعدين.
3: شوف حسين ماسك ورقة وقلمته.
1: قلم وين؟
3: دقيقة 70 جاكبا يعرضها حال فيرغوست
1: دقيقة 70
2: سويها بالتعليق
1: كي هذا أي دور يعني دور نهائي؟
3: في النهاية
1: يعني في النهاية ما يعترف بكل هذا اللي بيها
2: يعني اليابان عليه. تونس السويد
1: الدور الأول بعد كله يعني
2: هذا خلاص
1: هو في النهاية
4: يا حسين اكتب كل كلمة بيقولها
5: حاضر
4: كل كلمة ما بيقولهاش
1: حاضر
4: اكتب يا حسين اكتب
1: حاضر
3: انزين جاك ما يعرضها حال فيرغوس لكن بتضرب في المدافع
1: اسمع بعد اللعبة
3: زين وبعدين دي باي بيجي يحاول يكملها دي باي بس فان دايك يصرخ له من بعيد يقول لي رأيتها
1: خليها رايت
3: يقول له رايت ويشوتها فان دايك في 90 ويكون هذاك على الفوز
1: حسيت نفسي اشوف فيلم هذا ما هذا اذا الهدف كذا يعني مباراة متعذبة بتكون
3: ايوه هذا بيكون 2-1 بيكون هدف الفوز
1: 2-1
3: ايوه
1: وانت عادي يعني بتستانس
3: اكيد
1: سمع المخرج الله يهديك المخرج
3: المخرج شكله يطاي ترى مو نوبه ما
1: خليه
3: يعني ما
1: خلي ما شويه اللي مر عليه موسمين خليه
2: زعل من على من انتوا في النهايه على من بتسجلوا
1: ها
3: والله انا اتوقع شوف توقع يعني يا اسبانيا يا فرنسا انجليز خارج معادلة
2: ما تريدوا البرتغال
3: البرازيل خارج البرتغال خارج معادلة
1: الارجنتين يعني حامل لقب
3: لا انا الارجنتين من السنة الماضية ما اتكلم عليهم صراحة يعني بس بعد خارج
2: زعلت المعادلة
1: زين الايام بيننا
3: ان شاء الله بس انا احس انه بيكون الحصان الاسود النرويج يعني ما شفت حد يتكلم عن النرويج عندها نجوم يعني
2: أوديغارد
3: بغض النظر عن أوديغارد بغض النظر عن هالاند بغض النظر عن سيرلوس
2: لارسون
3: عندها الفريق هذاك اللي قدم موسم كبير في دوري الأبطال بودو جلينت
1: بودو جلينت صح
3: بودو جلينت
1: هزم الكبار
3: كلهم يلعبوا في النرويج
1: نعم صح
3: فأنا توقع أن النرويج بتقدم مونديال كبير إن شاء الله
2: وبعدين حتى هو كان متصدر مجموعة النرويج في التصفيات
3: صحيح وعندهم هالند يعني ما شاء الله عليه
1: ماكينة أهداف
3: مشكورين توقع المباراة اليوم
1: قطر وسويسرا
3: يعني احنا نتمنى ان قطر تقدم شيء بس واقعيا سويسرا
1: البرازيل المغرب
3: انا احسها ورقيا يعني متكافئين صراحة
1: هايتي سكوتلندا يعني
3: هاي سكوتلندا أكيد سكوتلندا
1: 8 الصبح
3: أستراليا تركيا هذه مسوين حرب ذلك بالتصريحات أحيدهم بس تركيا
1: مشكور يا منتصر
3: شكرا
2: حياك الله
1: جزاك الله خير
2: هذا عماد الشماخي يتفق معك منتصر ما المانع أن تفوز هولندا بكأس العالم منتخب يملك الجودة والخبرة والنجوم في كل الخطوط ومدرب يعرف كيف يتعامل مع البطولات الكبيرة طواحين ليست أقل من أي مرشح بل تملك كل المقومات للحلم بالنجمة الأولى منتخب هادي في الضجيج لكن صاخب داخل المستطيل الأخطر ويستحق أن تترقبه العيوب وأن ترافقه الأمنيات في رحلته أنا ألماني ولكن من معجبين المنتخب الهولندي
1: بطل غير متوج حياك يا مشعل مرحبا
6: ويش الاخبار
1: زين الحمد لله
6: كيف صحتك تمام
1: سمعت اغنيتي صارت مشهوره عاد
6: ايش اسوي تراني انا بعدي الحين انا في الامور الفنيه الى مصباح الاربعاء خلبط خلفيها
1: انزين حد يعني كلموك حد باغى الاغنيه سمعت وهذا يعني صار
6: لا انت شوف ترى الحين ترى هذاك في واحد ايش قال لي قال سمعت لك صوتك في الراديو قلت له برنامج رياضي مع المونديال قال ايش فيه قلت له البرنامج الكل يغني بالحانة اقول للكل يغني بالحانة
2: اذا عندك موهبه تعال قول اشارك
6: ايوه خلاص قال ايش قلت لهم يعني هو يقول لي ايش قلت لهم انا اقولهم الكل يغني بالحانة ما برنامج المونديال والعين سهرانة
1: هذه جديدة بعد هذه نزلت في الأسواق ولا بعدها
6: قلت له هناك هذه ما تمل جلساته هذا البرنامج ما تمل جلساته
1: الله هذا بوجودكم طبعا
6: وشميلي ونغماته
2: هذه مسجلة ولا بعدها في
6: لا الحين بايب لك إياها
1: تو بيها
6: يقول هلا والله كلن يغني بلحانة كلن يغني بلحانة مع برنامج المونديال والعين سهرانة. مع برنامج المونديال والعين سهرانة. يقول لك ما تم لجلساته. ما تم لجلساته.
1: شوف انت.
6: مع صادق وحسين والشميلي ونغماته.
2: والشميلي.
6: ونغماته تراحين انت وانت وانت صادق وحسين.
1: هي.
6: انت من ينغمكم شميلي.
1: صحيح ينغمنا هو اكيد. نغماته حلوه نغماته.
6: قلت له هذا البرنامج ما تم لجلساته لان مع صادق وحسين
1: وشميلي ونغماته.
6: ايوه. احنا قلت له كل الجمهور الجمهور كلني يغني بالحان الجمهور.
1: هي صحيح طبعا.
6: الحين المشارك كلني يغني على فريقه وفريقي بيسوي منتخبي بيسوي.
1: صحيح.
6: لكن مع برنامج المونديال ترى العين سهران العين صحيح. العين سهرانة
1: خاصة ان الفارق توقيت تعبنا أيوة شوية
6: هي. ايوه لكن انا كان نوب قلت له ترى قلت له هذا البرنامج ما تم الجلسات هذا البرنامج.
1: يا سلام عليك يا مشعل يا سلام عليك.
6: مع صادق وحسين وشميلي ونغمات
1: هو هي هذه هذه اهم واحدة هذا المايسترو المايسترو.
6: ايوه قلت له كلني غني بالحانه كلني غني
1: بالحانه.
6: أيوة مع برنامج المونديال والعين
1: سهرانة.
6: غني غني. مع برنامج المونديال والعين سهرانة. ما تمل جلساته
1: وما تنمل
6: جلساته.
1: أيوة.
6: صادق وحسين والشميلي ونغماته.
1: شوف أنت.
6: أيوة والشميلي ونغماته.
1: الحين أنا كيف نمسك صادق كيف نمسك صادق قام يتحرك.
6: ترى المشكلة إن صادق في الكلمات يجي اسمه أول واحد يجي اسمه.
2: عشان كذا ما أعرف إني بستوت. عجبت حسين.
1: حياك حياك يا مشعل حياك.
6: الله يسلمك ولكن إن شاء الله أتمنى المنتخب القطري اليوم يفوز. يعني كأمنية. لكن الواقع ما نعرف ما نتكلم على الواقع لكن أتمنى. وبالنسبة للمنتخب المغربي
1: بعد أمنية بتكون عم.
6: لا
1: بتكون أمنية بعد عندك.
6: لا لا المنتخب المغربي لا بيكون توقع. لا أيوة المنتخب المغربي يعني هم حين يقولوا المنتخب المغربي لا المنتخب المغربي صراحة غير على المنتخبات الثانية.
1: إنزين بتكون مع سهارة الليل ولا مع الرقود؟
6: اليوم العين سهرانة اليوم.
1: سهرانة.
6: اليوم العين سهرانة.
1: أوه.
6: اليوم ترى بس اليوم لحد بس اليوم العين سهرانة.
1: المباريات يخلص الساعة 10 الصبح ترى.
6: براين.
1: براين.
6: الساعة 10 الصبح لك ما تشوف الليل. لكن يوم إلى الساعة 3. الساعة 2 مباراة في المغرب.
1: 2 نعم وبعدها الساعة 5 مرة مباراة والساعة 8 مباراة.
6: عينه بالساعة ثمانية شخان عليه
1: والله ما ندلك
6: والله ما تعرف كيف.
1: هي والله يا أخي شوية تعبنا التوقيت تعبنا هذه
6: والله ما يخالف ما يخالف يا حسين وصادق ترى
1: بس اللي الجماعة اللي عليهم دوامات يعني اللي عليهم دوامات باكر يعني من فضلكم يعني خلوا السهر عنكم.
6: انتوا تمنون انتوا لو قعدوا للساعة 2
1: هي عادي الامور طيبة
6: ما بتمل جلساتكم ما بتمل.
1: الله يخليك مش عارف جزاك الله خير.
6: الله يخليكم ان شاء الله
2: مع الشملي ونغماته.
6: والشميلي ونغماته. الشميلي تراه والشميلي شايفه ينغمها الشميلي ينغمها
1: ينغمها وما تنمل جلساته.
6: ما تنمل جلساته صادق وحسين والشميلي ونغماته.
1: ومع السلامة يا مشعل نلقاك إن شاء الله باكر
6: القادم باكر إن شاء الله والأشياء الفنية بدخل معكم إن شاء الله في يوم يلعب التانجو.
1: فنية فنية ولا فنية من الأغاني واليوم يلعب
6: ترى لا
1: كلها
6: بدخل فنية كي
1: كلها
6: فنية بالأغاني والمرح كي إحنا بس
1: الله الله الله الله
6: بمتعكم بأي أشياء
1: الله الله الله الله يا سلام عليك يا مشعل.
6: يعطني رسالة قال لي يقول لي مدح شملي متح وايد خلاص هو بيتصل بك.
1: لا يكون محمد شملي رسل لك. رسلت له شملي يمدحك. لا والله يقول ما عنده رقمك يا للاسف. مشكور يا مشعل.
6: والله يسلمكم ان شاء الله.
1: حياك الله. الله احسن
2: ماجد
5: تتغلوا علينا ولا ايش عم ما تطلعونا الا كل 4 سنوات.
1: احنا نطلع لكم يوم كاس العالم بعدنا طلعنا يوم كوبا امريكا واليورو
2: يورو بس يورو يورو, يورو, يورو كوبا.
1: هذا الصوت ما غريب علي يا اخي
5: ما يحتاج تعرف الصوت انت.
1: لا غني عشان اسمع اعرف الصوت زين
2: عشان يعرف النغمه.
1: عطنا اغنيه
5: اهم شيء انا عارف انكم
1: زين. من تشجع
5: أنا؟
1: الأرجنتين.
5: أنا أشجع فريق
1: هولندا.
2: البرتغال.
1: أنا ما عارف هني يعني هذا في هذه الدائرة.
5: أنت أصلاً تشوف يوم قلت هولندا.
1: ها.
5: تحس إنك موسيقى.
1: هي اسمع أنت بعد. موسيقى يعني إنزين أوكي يلا ما مشكلة.
5: نتقابل في النهاية بس نشوف هولندا من
1: تقابل وبالخبر. على فكرة النهاية الساعة 11 أمورك طيبة.
2: هذه سجلها حالة. هذه سجلها حالة.
1: هذه سجلها ضروري. لا سجلها سجلها. أيوة أيوة.
2: لأن قال
1: خلها محفوظة.
2: انتظر هولندا من بتقابل في النهاية.
1: لا بعد هذا قوية يعني. يعني البقية إيش يعني نتمشوا؟
5: لا يعني صراحة مع احترام الشديد يوافي فرق. أنا أقول لك حتى الحين أتمنى مصطفى يسمعني. لا.
1: هي.
5: حتى الأرجنتين ما هي الأرجنتين. وحقيقة يعني كلمة حق كلمة ذكر المونديال خلاص يعني كلمة يجي كأس العالم خلاص على المونديال ننتظره. أنا سمعت دعايتكم في الإذاعة وقلت أوه خلاص متابعين إن شاء الله.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. ماجد المعولي شكرا لك على تواصلك. يسأل ماجد المعولي يسأل صديقة يوجه سؤال لصديقة أصيل العميري يقول له من يشجع وخليه يكون صريح ما تشجع يا أصيل يسألك ماجد. خالد مساء الخير حسين وصادق توقع فوز المنتخب المغربي على البرازيل وستكون مفاجأة كبيرة تهز حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.
1: نأخذ مكالمة. مساء الخير صالح.
7: مساء النور.
1: مرحبا
7: حياكم الله عودة حبيبة.
2: حياك يا صالح
1: يا مرحبا. أين أنت الآن؟
7: سعدنا بسماع صوتكم
1: ونحن بعد أسعد
7: بعد طول غياب.
1: ونحن أسعد حياك الله يا صالح.
7: لكن يا أخي
2: اليوم ظهرت عشان البرازيل تلعب.
7: عشان البرازيل بس أول ما اتصلت قال لي هذا البرنامج موقوف بسفر مؤقتة. شيء من هذا الكلام
1: هدي أعصابك.
2: شيء مننا نحن بعدين قبل لا يبدأ المونديال
1: موقوف بسفر مؤقتة. كيف
7: مؤقتة بعد صغرت والله.
1: يمكن يمكن مشكلة فنية وتقنية.
7: والله استغربت أنا قلت يلا بعدني اللي بتصل.
1: كافو طال عمرك جزاك الله خير ما نستغنى عنك بس ما خبرتنا أنت في أي ملعب الحين.
7: الله يسعدكم الحين في الأستك.
1: في الأستك الملعب التاريخي.
7: الله الملعب التاريخي لكن خلني أبدأ بالافتتاحية اللي كانت مع المونديال 22.
1: تفضل.
7: يقول لك يا صادق ويا حسين.
1: نعم
7: يا صادق
1: ويا حسين.
7: ويا حسين. هذا البرازيلي لعبة
1: زين
7: فن وزين وزوين
2: وزوين
1: زوين
7: وصادق ويا حسين.
1: نعم.
7: وين تلقوا ثنائي مثلهم وين
1: وين
2: وين
7: ومونديال عاد هذا قوي شوية مونديال ثالث
1: يجيبها. أيوة
7: بالطليان يا صادق
2: ويا حسين.
1: يا إلهي
7: وعدت علينا 4 سنين يا صادق
1: ويحسين.
7: زين
1: زين وانت زين الزين
7: يا عيني والله.
1: الله الله هادي يا أخي أسمعك كني خايف من المغاربة اليوم.
7: لا والله ما في خوف لكن
1: ما في خوف
7: يعني شوف ترى المنتخب البرازيلي شوية يعني في قلق شويه لان
1: لك عليه
7: في عليه لان شوف حسين في يعني في عامل مشترك
2: اللي هو
7: ان المدرب انشيلوتي
2: ايوه
7: اول مره يمسك منتخب يعني عاده هو متعود على الفرق تعرف
2: على الانديه
7: على الانديه والفرق هذه. العامل المشترك الثاني ان نفس الشيء الاتحاد البرازيلي او المنتخب البرازيلي بشكل عام اول مره يمسكهم مدرب اجنبي.
1: صح.
7: فهذا لك وعليه يعني شويه في نوع من القلق لكن في تفاؤل لان تعرف كمدرب مثل كاسم مثل انشيلوتي يعني ان شاء الله خبره وتاريخ وما شاء الله عليه يعني عنده ميزة اللي هي كيفية التعامل مع هذه الأقوى والضغوطات واللعيبة والنجوم.
1: طيب.
7: فشوية يعني مطمئنين يعني. ولا تنسى أن المباراة الافتتاحية لهم مع المنتخب المغربي يعني خلاص يعني يعتبر المنتخب المغربي من المنتخبات الصفوة يعني.
1: نعم صحيح.
7: ما نقول أن المرشحين لكن لا تنسى أنه كان أو لا زال الحين هو يسمى رابع العالم.
1: صحيح.
7: والمونديال الماضي أنا حتى كنت واجد أشيد فيه في كل اتصالاتي وأمدح فيه كذا، لأنه حقيقة يعني كان يجبرك أنك تمدح فيه يعني، لأنه ما شاء الله عليه. بس لا تنسى أنه أيضا هو يعني هذا المونديال هو غير مدربة يعني، فشوية
1: بس صالح بالضبط كمجموعة يعني البرازيل في مجموعة تعتبر حلوة.
7: حلوة هي، شوف هي أغلب أساس المجموعات بشكل عام كامل، يمكن مجموعة واحدة اللي هي يعني تقدر تقول
1: أيوة بحكم أنها 48 منتخب يعني ها.
7: أيوة لكن هو دائما الحكم، إحنا دائما نقول أنه ما في دور المجموعات.
2: نعم صح.
7: الدور المقبل أعتقد راح يكون دور 32
1: 32
2: خروج المغلوب. نعم
7: أيوة صح. الحين راح يكون دور 32 بالضبط. بس حسين عندي حاجة بعد، أنتوا تكلمتوا قبل، أنا سمعتكم عن الأحداث والطرائف اللي حاصلة في المونديال الحين.
1: نعم.
7: وأعتقد في حدث ما حد تكلم عنه ويمكن ما حد يعرف عنه، وسجلها عندك يعني من عندي هذا الحدث. ان راح تكون هناك ان راح تكون هناك مؤامره ضد ميسي في هذا المونديال، مثل ما حصل وشفناه مع مارادونا في مونديال امريكا 94.
2: هو بس
7: سجلها عندك،
2: سجلها مؤامره ضد ميسي
7: في هذا
2: المونديال
7: على نفس ما جرى على مارادونا في مونديال 94.
2: صالح
1: هذه كانت تاريخية على مارادونا في 94، سالفة المنشطات وهذه.
7: أيوة جميل. بس كانت مؤامرة ترى، أتأكد كل التأكيد يعني كانت بفعل فعل وخطة تدبيرية
2: وحتى يمكن يعني. تشوف يمكن ما أعرف إذا تتفق صالح، ما في ذيك الدافعية يمكن حتى المنتخب الأرجنتيني أنهم يحافظوا على لقبهم، ولا
7: المنتخب الأرجنتيني هو شوف ترى يعني في صار عندهم تغيير شويه في الاسماء، وفي بعض الاسماء اعتزلت لكن احنا نقول
2: بعض النجوم يعني حتى نزل مستواهم،
7: هو طبيعي يعني يصير هذا الشيء، لكن تعرف انت احيانا في المونديال شويه الاوضاع
2: نعم.
7: وبعدين لا تنسى ان المونديال يقام في امريكا اللاتينيه، يعني دائما يعني اعتقد اللي قام في 94 في امريكا اخذت البرازيل من امريكا الجنوبيه، واللي كان في المكسيك 1970 نفس الشيء اخذت البرازيل، 86 في المكسيك اخذت الارجنتين، فهم يعني متفوقين في الامور على المنتخبات الاوروبيه. هذا عامل مساعد بالنسبه لنا.
1: سجلناها
7: بعد سجلتها؟
1: اي سجلتها. ايوه
7: ان شاء الله
2: سجل
1: على طول نكتب نحن بعد يعني على طول عشان بعد
4: اكتب يا حسين اكتب كل كلمه بيقولها كل كلمه ما بيقولهاش اكتب يا حسين
1: حتى اللي ما بيقولهاش اكتبها
2: أيوة.
1: حتى اللي يفكر فيها بس
7: لا خلاص ما ما ما ما بجيت حاجه
1: نورتنا يا صالح يا اخي
7: يفكر اليوم
1: العفو
7: وانا سعد صراحه بسماع صوتكم يعني ما شاء الله 4 سنين عدت وكان هالبارحه
1: سبحان الله نحن سعيدين
2: اكيد بمشاركاتكم
1: بارك الله فيك مشكور يا صالح طبعا عندنا يعني مثل ما يقول محمد شمالي زحمة اتصالات كثيرة اليوم نحاول أن نحن يعني ما نرد حد وناخذها كلها قدر الإمكان عسى أن الوقت يسعفنا طبعا لكن بنروح بشكل سريع لزميل ولي الخفيف مجموعة من كالعادة من النقاط الفنية السريعة وعلى عجالة حياك الله يا وليد
8: يا مرحبا بك حسين
2: مساء الخير يا وليد حياك الله
8: يا مرحبا
2: إذن بداية جيدة للمنتخب الأمريكي مستضيف هذه البطولة مشاركة طبعا أمام المنتخب الكندي والمنتخب المكسيكي تعادل إيجابي كندا والبوسنة ونتيجة كبيرة للمنتخب الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف على الباراغواي هل إن قوة المنتخب الأمريكي أو إن ضعف مستوى المنتخب الباراغواي؟
8: والله هو قوة المنتخب الأمريكي لأن منتخب الباراغواي قدم مستويات متميزة في فترة الاستعداد فاز على البرازيل فاز على الأرجنتين وكان من المتوقع أن يظهر بشكل أفضل من ذلك ولكن القراءة الفنية لم تكن مناسبة أمريكا تفوقت بوتشينو له بصمة كبيرة جدا على المنتخب الأمريكي استفاد من 9 لاعبين ينشطوا في 5 دوريات الكبرى الـ9 لاعبين دول بصراحة هم اللي يعني مع بصمة بوتشينو هم اللي نقلوا الفريق لهذه النقلة النوعية الكبيرة اللي من خلالها قدروا يحسم الأمور شكلا وموضوعا استحواذ سيطرة 65% استحواذ أمام 35% 16 تسديد أمام 9 590 تمريرة صحيحة أمام 232 تمريرة كل الإحصائيات
2: فلورين اللي سجل هدفين
8: أيوه كانت وعلى فكرة هو يعني من المرشح أيضا أنه يكون من ضمن اللاعبين الدور الأول بعد ظهوره اللافت في هذه المباراة مع هوانج لاعب كوريا الجنوبية اللي يعني اللي جايبين أعلى تصنيف أو أعلى درجات في المباريات الأولى.
9: بالمناسبة هوانج هو سجل الهدف الرابع في
8: بالضبط مع وكمان معهم كوني اللي بيلعب ارتكاز في كندا أيضا من اللاعبين اللي لفتوا الانتباه في الإحصائيات. فبالتالي الفوز كان فوز منطقي للمنتخب الأمريكي ولم يكن أداء منطقي للمنتخب الأرجواني، تشعر بأنه ما كانش عنده استعداد للسيناريو التأخر بهدف، فلما استقبل الهدف العكسي يبدو أنه ما كانش مستعد لذلك وما كانش عنده سيناريو بي أو خطة بي، فبالتالي فك الفريق.
2: كان شكلها المباراة انتهت من الشوط الأول بعد تسجيل ثلاثة أهداف
8: بالضبط. فكانت مباراة سهلة أمام المنتخب الأمريكي اللي دشن يعني ظهوره بوجود جمهور كبير جدا وقدم مستويات رائعة، وبصراحة أعتقد أن بوتشينو قدم كل ما يمكن أن يفعله مدرب مع المنتخب الأمريكي في هذا اللقاء، ولكن مش معيار لسه، منتخب أمريكا لم يخضع إلى الاختبار الحقيقي لسه شوي.
9: البوسنة هل فرط في النقاط الثلاث برأيك؟
8: فرط في النقاط الثلاث لأنه كان متقدم 1-0 وقالوا انفراد، وكان من الممكن أن ينهي الأمور شكلا وموضوعا لو أحرز هذا الانفراد، وكانت الأمور في طريق العودة للمنتخب الكندي، رغم أن المنتخب الكندي كان أفضل في كل المعايير، أفضل في الاستحواذ، في السيطرة، في الفرص، في بناء اللعب، في الانتشار، في كل شيء، ولكن البوسنة وبارباريز دائما ما يلعبوا على أخطائك، أنت ينتظر أخطائك خطأك ويشتغل عليك، ما لا بيبني ولا بيعرض نفسه لأن الكرة تنقطع في منطقته ولا أنه يعرض نفسه
9: لهذه الأخطاء. بس كان المنتخب الكندي داخل على أساس أنه يعمل على طول ضغط عالي، بس تفاجأ برد فعل قوية،
8: بيعرفوا يطلعوا من تحت.
9: أيوة.
8: فلما عرف يطلع من تحت خلاص
9: على طول
8: الطريقة المنتخب الكندي ضغط عالي في أول ربع ساعة انكسرت، فبالتالي السيناريو 2 ما عرفوش ينفذوه واستقبلوا هدف، فبالتالي تصعبت الامور بعض الشيء على المنتخب.
9: مدافع رقم 5 عجبني في البوسنة صراحة، لكن لو انه هو كان سبب في الهدف اللي يجي عليه، ولكن صراحة مدافع يعني
8: كندا بيدافع بتسعة حسين، كندا بيدافع بتسعة وتشوف التسعة لاعبين
9: لاعب البوسنة اللي هو رقم 5
8: البوسنة بيدافع تسعة لاعبين، تشوف التسعة لاعبين نفس
9: لا بس اوكي هو يدافع بس مثل ما تقول عنده الخط بعد تحول
8: والتحول ايه
2: سريع،
8: كرة واحدة هي طولية
9: بسرعة
8: هي يعني. طولية واحدة يعني بيلعبش تحضيرات، هي طولية واحدة خلف المدافع الأيمن أو خلف المدافع الأيسر بس
9: وروح
8: أيوة. فبالتالي هو ما عندوش حتى فرصة أنه يضيع الكرة في وسط الملعب، هي طولية واحدة وخلاص.
2: حتى اللعبات الهوائية للمنتخب الكندي كانت يعني أنه قدر المنتخب البوسني أنه يعني يقلل من خطورتها بسبب البنية الجسمانية وطول المنتخب
8: قوية جدا زي ما قلت لك حسين في مباراتهم صادق مع المنتخب الإيطالي قدموا نفس الشيء، نفس المدرسة. أنا بلعب على عندي زون ديفنس جيد وبلعب على أخطاء، فبالتالي قدر أنه يستغل ما تعتبرش فرصة يعني وأحرز منها وكاد.
9: طيب نروح لمباراة الليلة.
8: أيوة
9: الليلة
8: مباراة قطر
9: سويسرا،
2: أول ظهور المنتخبات العربية
8: بالرغم من
2: مباراة صعبة المنتخب القطري.
8: شوف قطر ممثل يعني ممثلنا جميعا في هذه أحد المنتخبات العربية اللي احنا ندعمها أكيد، ولكن منطقيا منتخب السويسري ما خسرش ولا مباراة في طريقه للمونديال، لم يستقبل إلا هدفين فقط لا غير، لك أن تتخيل هذه الإحصائية أمام منتخب
9: عنده استقرار فني يكيني من 5 سنوات صار.
8: أيوه إحنا لو أنت حللنا سوى المنتخب السويسري النسخة الماضية
9: من أكثر الفرق تنظيما يعني
8: وأكثر فرق قدرة على خلق فرص متنوعة، فبالتالي أنت بتلاعب منتخب مرشح أنه يكون في ربع نهائي على الأقل منتخب السويسري، رغم أن المنتخب القطري هو بطل آسيا نسختين، ولكن مش ده المنتخب اللي يقدر يوقف المنتخب السويسري. المنتخب السويسري صعب، لو المنتخب القطري قدر يخطف نقطة تعادل فهي تكون بطعم الشهد، لأنه من الممكن على بناء على هذه النقطة أنه يبدأ يتعامل مع البوسنة ومع كندا. أما لو خسر اليوم هتتصعب الأمور خاصة بعد تعادل كندا والبوسنة. عموما المباراة صعبة على المنتخب القطري، ومباراة عايز المنتخب السويسري أنه يعني يدي فيها إنذارات لبقية الأطراف المجموعة أنه هو جاهز.
9: جميل.
2: نعم يمكن على فكرة الإنذارات قبل لا نطلع للمباراة الثانية اللي هي الحالة التحكيمية اللي كانت مباراة المنتخب الامريكي لما لغى الحكم بعد ما رجع للطرد.
8: هذا شيء ايجابي جدا لان فعلا يعني
9: واعطى انذار لالميرون.
8: دي من فوائد الفار. دي من فوائد الفار بصراحه. فهذه يعني
2: هل من سلبيات ان التاخر في اتخاذ القرار؟
8: مش مشكله ان نتاخر فيه، ولكن المشكله يعني
9: يعود الحق لاصحابه.
8: المهم ان انت ايه حققت الهدف وهو تحقيق العداله.
9: جميل.
8: بالنسبه لمباراه المغرب اليوم، مباراه المغرب والمنتخب البرازيلي، لما تيجي تشوف التصنيف الاثنين قريبين من بعض. المغرب
2: سابع، المغرب
8: المنتخب المغربي، المغرب الثامن عالميا امام السادس عالميا المنتخب البرازيلي. فلما نيجي نقول التصنيف، لا التصنيف قريبين من بعض. فبالتالي
9: لكن دائما التصنيف يعني في المباريات هذه ما يعترف به بشكل كبير. يعني هو مؤشر بسيط جدا.
8: حتى البرازيل لو 20 30
2: يبقى البرازيل
8: أيوه. يبقى البرازيل بأنه صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة، ولكن التصنيف ده الثامن وده السادس. ولكن عموما المغرب متمرس في كأس العالم. المغرب ظهر في سنة 78 وقدر أنه يحقق نقطة. المغرب تصدر مجموعته في 86 وانتقل للدور الثاني، دخل في نسخة 94 وخرج بنقطة أيضا. في 98 حقق فوز وتعادل وخسارة،
9: المؤامرة
8: أيوة في 98
9: برازيل وبلجيكا.
8: و 2008 2018 خرج من الدور الأول بدون نقاط، وربما تكون دي النسخة الأسوأ للمنتخب المغربي. في 2022 حقق الطفرة الكبيرة
9: رابع.
8: ووصل إلى نصف النهائي وحقق المركز الرابع.
9: جميل.
8: رغم أن الأراء بتقول أن وليد الركراكي تأثير على الفريق، إلا أن أنا ضد هذه الأراء كليا. أنا أرى أن محمد وهبي مدرب أفضل من وليد الركراكي.
9: جميل.
8: وأن محمد وهبي قادر على أنه يحقق ما لم يحققه الآخرون. محمد وهبي مدرب جيد، قدم نفسه بشكل جيد جدا مع المنتخبات الوطنية.
2: هل إذا كانت النتيجة سلبية اليوم على المنتخب المغربي بتأثر على نفسية اللاعبين؟
8: لو تعادل أو في مصلحة المغرب.
2: لو خسارة
9: ولا أعتقد أنها تأثر، لأن عندك ثلاثة ممكن تصعد. أنت ما عندك لازم يعني تواصل طريقك يعني.
8: لا
9: هايتي وسكوتلندا،
8: هايتي وسكوتلندا من الممكن أن المغرب يتجاوزهم ويحصل الست نقاط.
9: ولكن مباراتهم الساعة 5 شو تتوقع؟
8: هايتي وسكوتلندا والله توقعهم صعب حسين، ولكن يعني أميل شوية لناحية سكوتلندا. انا كنت امبارح قلت لك على فكره التعادل ما بين تركيا والبوسنه. سجل عندك دي.
9: طب ماشي. تركيا
2: استراليا
9: كندا.
8: لا كندا كندا والبوسنه.
9: طب استراليا وتركيا الساعه 8 الصبح.
8: تركيا بتعيش فتره جيده جدا مع يعني
9: ربع نهائي الامم في الاخر،
2: وعندها مجموعه من اللاعبين في الدوريات الاوروبيه.
8: طبعا
9: سلوهان اوغلو
8: جولر. تركيا كفتها ارجح في تركيا، مش بس في المجموعة، لا ممكن تروح بعيد.
9: لا
8: يعني ممكن لا ممكن لا تروح لا ربع نهائي.
9: ربع نهائي
8: ممكن توصل. ممكن توصل تكرر كده انجاز 2002.
9: طب ماشي هنمشي.
8: لا تركيا على فكرة منتخب لا يستهان به،
9: لا يستهان به. وقدمت على فكرة حتى مستوى جيد حتى في التصفيات. شكرا لك وليد،
8: جزاك الله خير يا ابو
9: حافظك الله ورعاك.
8: الله يسلمك،
9: دربك خضر
8: عزيز وغالي.
2: حياك الله وليد.

0: أتوقع أن برازيل من ضمن المرشحين، وطبعا مع ما فرنسا وبرتغال، وعندك المنتخب الإنجليزي. نعم. هذول اللي أشوفه من الأجهز الأربع منتخبات، بس طبعا ما في شيء في
1: استبعدت إسبانيا سالم؟
0: والله تعبت إسبانيا بس صراحة أيوة إسبانيا صحيح فريقه قوي، بس إسبانيا دائما في أدوار متقدمة لخروج المغلوب دائما ما يعطي صراحة المباريات قوية مثل المجموعات. أنا هذا اللي أكثر من بطولة أتابع منتخب إسبانيا.

0: على 2-4-6-9-8-1-5-1 نستقبل اتصالاتكم شراكاتكم، وعلى 2-7-2-4-4-2-0-0-9 على الواتساب. أبو المهند عاشق السامبا، مساكم الله بالخير، أتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية، ولكن ليلة توقعاتي خسارة قطر وفوز البرازيل 3-1. منتخب المغربي تراجع مستواه، ليس بنفس المستوى قبل 4 سنوات، والجميع شاهد أمام أفريقيا كان مستواهم متذبذب. البرازيل مع أنشيلوتي بأمانة لاحظنا تغيير كبير من ناحية ثبات المستوى والانضباط.
1: جميل. طبعا المباراة اللي ننتظرها بعد شوية قطر وسويسرا هي أول مباراة رسمية بين الفريقين. كانت بينهم مباراة ودية 2018 فازت قطر بهدف أكرم عفيف. ناخذ مكالمة. مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: عليكم السلام يا سالم،
2: كيف الحال؟ شو أخباركم؟
0: حياك الله.
2: أعطيكم ألف عافية صراحة، البرنامج ما شاء الله تفاعل كثير خاصة اليوم.
0: بارك الله فيك.
2: البرازيل يلعب
1: داخلين البرازيليين داخلين بقوة اليوم.
2: أشوفهم. يلا الحمد لله. كيف
1: يا مرحبا.
0: يعني مباراة من كل المباريات المنتظرة، يعني مباراة المنتخب البرازيلي
2: صراحة. أنا متكلمت أمس، هذه تقريبا من بداية البطولة هذه تقريبا أقوى مباراة اللي أشوفه يعني.
0: نعم.
2: لأن فريقين ما شاء الله يعني، خاصة البطولة الماضية المغرب قدمت بطولة قوية، والبرازيل طبعا مع تغييرات كثيرة اللي صارت في اللاعبين وفي المدرب أكيد راح يريد يعملوا حاجة في هذه البطولة إن شاء الله.
0: إيش تتوقع اليوم؟
2: والله أنا توقع برازيل، بس أنا صراحة أميل نفسي شل أنا فريق عربي.
0: نعم.
2: يعني صراحة التعادل يكون أفضل، لأن برازيل كذا لو حتى خسروا إن شاء الله راح يصعدوا، يعني لأن أنا في مركز الثالث وفي فرصة كبيرة يعني. عشان كذا نحن راضين على التعادل اليوم. لأن منتخب عربي صراحة،
0: جميل،
2: وأتمنى لهم صراحة توفيق يعني في المنتخب المغربي. ما شاء الله عليهم فريق قوي وفريق متمكن وعندهم لاعبين أصناع فارق في كل المباريات.
1: توقع البرازيل بتنافس في هذا النسخة سالم؟
2: والله أنا صراحة أتوقع، يعني أنا اللي شفت إنه ممكن كثيرين اللي شجعوا منتخب برازيل ما متفائلين في هذه البطولة، بس أنا بالنسبة لي صراحة متفائل. خبرة أنشيلوتي راح يصنع فارق في الفريق، يعني لو تشوف أنت تتابع حتى تدريبات الفريق بتشوف أنشيلوتي كيف يتعامل مع لاعبين، خاصة لاعبين اللي هم فينيسيوس ولاعبين كبار يعني. تحس ان يعني مدرب اللاعبين كثير مرتاحين مع مدرب، واكيد لما يكون لاعب مرتاح مع مدرب او مع طريقه لعب مدرب
0: فبيقدم كل ما عنده.
2: انشيلوتي يعرف طريقه اللعب اكثر من لاعب في المنتخب اللي هو كانوا يدرب ريال مدريد. وانا اتوقع صراحه البرازيل راح يكون له كلمه في هذه البطوله، وراح يوصل أدوار متقدمة وإن شاء الله ليش لا ممكن يأخذوا البطولة، برغم إنه صح في منتخبات أقوى كأسماء كاللعب ومتجانسة وعندهم جهاز فني يعني من سنوات، يعني مثل فرنسا، عندك إسبانيا، عندك البرتغال، هذول 3 فرق ما شاء الله يعني عندهم المدربين من فترة يعني معاهم. إلا منتخب إنجليزي ومنتخب تقريبا برازيلي اللي هم مدربينهم بس قبل فترة يعني.
1: بتتابع المباراة سالم؟
2: بتابع مباراة والله صار على دوام، لكن صراحة مباراة ما تتفوت ما تتفوت، لأن كنت أتمنى أن هذه المباراة تكون ساعة 11 وتابع، لكن ما تتفوت مباراة صراحة يعني، من مباريات الأقوى صراحة في ذات الفترة.
0: نعم.
2: والمجموعات، وأنا صراحة المباريات الأمس اللي صارت مباريات صراحة قوية، وما شاء الله يعني أمريكا ما شاء الله قدمت أقوى مباراة صراحة من فترة، ما شفت منتخب أمريكي صراحة بهذا اللعب.
0: صحيح.
2: ما شاء الله لاعبين، برغم أن لاعبين صغار في السن يعني أكثر.
0: نعم.
2: من لاعب لو تحسبهم هم لاعبين كانوا منتخب
0: في حدود 27 سنة يعني اللاعبين.
2: أيوة لاعبين يعني ما شاء الله، وقدموا مباراة قوية يعني مع فريق مو سهل. ونفس الشيء المباراة اللي كانت كندا وهذا
1: بوسنة
0: والبوسنة
2: تعادل بوسنة. نعم. والهفزك، بس تعادل كان صراحة أنصب، لأن كندا بعد نفس الشيء خدمت مباراة قوية صراحة.
1: نعم مشكور يا سالم.
2: وإن شاء الله مشكورين وحسنتوا إن شاء الله بإذن الله بنسمع نتيجة حلوة بكرة إن شاء الله.
0: بإذن الله إن شاء الله. مشكور. شكرا.
1: يقول لك يقول ألو بس عندك رسالة.
0: عندنا رسالة على خاطر نجاد الولايات المتحدة قدمت واحدة من أفضل عروضها في تاريخ كأس العالم فوز كاسح على الباراغواي أداء مقنع من البداية حتى النهاية وأرقام تؤكد التفوق الكامل داخل الملعب. النتيجة كانت كبيرة لكن ما لفتت الانتباه أكثر من أكثر وهو الطريقة التي لعب بها المنتخب الأمريكي والثقة التي ظهر بها أمام جماهيره. بداية مثالية لأصحاب الأرض ورسالة واضحة لبقية المنتخبات الولايات المتحدة جاءت للمنافسة. يمكن كلام شوية
1: بدري
0: عليه.
1: مساء الخير. شوي عندنا وقت باقي بسيط فنحاول نأخذ بشكل سريع. حياك الله.
3: أقول لك وقت بسيط وقت واجد ما نعرف.
1: طال عمرك تفضل.
3: طالب وبقوة إجازة رسمية من برنامج المونديال عشان نقدر نشوف مباراة اليوم.
1: زين تأخر طلب عاد الطلب متأخر يعني باقي ثلاث ساعات.
3: رقم تلفوني بعطيه المخرج وحولوا لي إياه PDF.
1: زين حاضرين.
3: أيوة عشان
0: هاي قلهم إنه مقبول القيضي إذا مديرك يسمعك.
1: زين تتكلم
0: أيوة. ما بداهم عطيه إجازة.
1: لكن أخبرك أنت حط منبه ساعة واحدة ونص.
3: ما ينفع.
1: لكن تعال مباراة بعد قطر وسويسرا.
3: أيوة ما في مجال.
1: صحيح آسف.
3: ما في مجال يعني لازم تتصرفوا حقيقة يعني.
0: إذا قدمها إجازة.
1: يبغى لك دلتين قهوة.
0: إجازة طارئة قدمها.
1: أخبار.
3: خلينا نتكلم في قوانين وزارة العمل.
1: أي ولكن لا ما دخلنا هنا بعد.
0: خلينا في الكورة عيل.
1: خلينا في الكورة لكن أخاف في الإشارة تشوف الناس نيام الرياضيين هذا عشان ما نزعل البقية.
3: هذه المشكلة نحن تو خلاص مجهزين نفسنا مخلين دلة الشاي ايش لكن تبعد كيف الدوام
1: هنا المشكلة يا أخي.
0: تو مهيب قلت لي شجع البرازيل
1: فرنسا
0: ولا فرنسا
1: كل يوم تصير
3: أنا مهيب البرازيل
0: ترى كبروا
1: صح آسف
3: واليوم
0: قبل أربع سنوات ما كان موجود
3: إن شاء الله إنه بنضحك عليه اليوم.
0: نعم
1: يعني ما عندك روح رياضية أنت.
3: لا ماشي
1: ماشي
0: عشان كذا ما حد شو اسمه شجع كمان
1: عشان كذا يدور جواره يوم تخسر هولندا.
3: شوف ترى يعني شوف انا هذا سمير اسالكم صح هذا سمير ماله هولندا
1: ما اعرف ايش دخلوا في هولندا الله يهدي يعني
3: والله يعني اوين بيجي الهولنديين والحر نحن خلاص على فكره
0: لان كلامه بعد منطقه تواجد تتكلم وفي اخر شيء ما تسوي شيء.
3: اقول لك هم البرازيل مو طبعا نفس الحاله
0: هم عندهم نجوم
3: قاصر
1: خمس
3: بعد النجوم يوم ما تتلالا
0: خمس إيه. نجوم انتو
1: تتلالا بعدين
3: انت تعرف ليش جايبين لهم انشيلوتي
1: هي
0: عشان نجم السادسه
3: هاي السادسه هي بطيخ انتو والله هذا البرازيليين ترى واقف شايفين نفسهم ما لكم انتو
0: تاريخ يتكلم معاهم
1: يعني هولندا احسن.
3: انتوا
1: تتكلموا
3: بالتاريخ؟
1: لا ما نتكلم بالتاريخ نتكلم بالحاضر.
3: عقب اذا تتكلم بالتاريخ هنا ايطاليا
1: صحيح
3: مو فايده انها التاريخ توقف
1: ما في فايده اربع بطولات ما في فايده
3: ما حد يتكلم
1: لكن الله يهديك انت بعد ولا بطوله حتى يعني
0: هذا لا تاريخ
1: يعني انت لا حاضر ولا ماضي.
0: شوف على الاقل هم يتكلموا بالتاريخ عندهم خمس نجوم.
3: انا اقول لكم شيء انا لو الحين عندي بطوله خلاص ما شارك معاكم. الحين انت تبغى البطولة ولا تبغى ابو منيب موجود؟
1: تو الحين يعني من شايف نفسه الحين يعني يقول لك لو عنده بطولة ما شارك.
0: عندك بطولة وكذا.
1: على طول يقول لك خلاص يعني.
3: اقول لكم ما علي
1: يا كاتب التاريخ.
3: خليهم هم واجد يتكلموا. انا قلت لك اياها من اول حلقة. انتظر من قابل في النهاية.
1: زين بنشوف. انت عبد الرحيم زين ومنتصر معكم ايوه مشكور.
3: هو عبد الرحيم اتصل ما لحقت عليه.
1: اتصل اليوم اتصل نعم بس مشكلته يتحسس اذا كلمنا عن هولندا يتحسس بسرعه يعني.
3: لا ليش يتحسس؟ مفترض يعني خلينا نكون واقعيين مشجعين هولندا ما يتحسسوا لانه خلاص المناعه قويه.
1: ايوه صح نعم شيء والله
3: صح لا
1: صحيح
3: ايوه ما مفروض، لكن تعرف على طارق عبد الرحيم والله فعلا فعلا شكرا لكم من القلب.
1: الله
3: لانه هذا البرنامج عرفنا باشخاص ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: الحمد لله
3: نفتخر بمعرفتهم.
1: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله الله يجمعكم على الخير.
3: اللهم امين، بعدنا قولكم هولندا.
1: زين ضمها عندك محمد شملي، خله بس يطلع شويه من هذه، اذا ما صدعناه هناك عند باب البيت بنسوي له اغنيه مال الارجنتين ولا مال البرازيل ولا
3: ما مشكله انا جاهز،
0: تحمل بعدين.
3: انا بس سوى قولكم نوبه نفس الشيء من الحين، اقول
1: شله ارجنتينيه
3: اقول لك
1: ها
3: حسين وصادق.
1: نعم طال عمرك،
3: اذكركم
1: ذكرنا
3: في 2010 لما قابلنا البرازيل.
1: هي نعم،
3: مو قلت لكم انا
1: والله 2010 سلطان يعني، بس
0: سلطان
1: سلطان من ما اعرف من سلطان صادق يعني ما يتذكر وين مش متغدى
0: وين متغدى اليوم.
3: قلت لكم اني بجيب لكم ميرندا لحد الاستوديو.
1: اي صح صح صح صح صح
3: هذه المره، لكن لانه مقام
0: ما وصلنا
1: يا اخي،
3: هذه المره اجيب لكم كنزه
1: يا اخي. لا اقول لك حلوى عمانيه باللون البرتقالي زعفره كذا.
3: خلاص
1: ها وش رايك كيف ضبطناها؟ ايوه مثل عبد الرحيم مكروني.
3: ربي يعطيكم العافيه،
1: مشكور احسنت جزاك الله خير
3: لكم وبقوه،
1: بارك الله فيك احسنت الله يخليك.
3: اتمنى بكره لا ان شاء الله اتصل ويكون مهيب معي.
1: حاضرين الاب والابن،
3: لكن من الحين اقول لكم ابغى لكم تسويوا له مره اغنيه جاهزه.
1: زين تم الاغنيه مال البرازيل
3: ما شاء الله عليه شاطر،
1: يعني اذا خسر البرازيل ولا اذا فاز؟
3: لا طبعا اذا خسر،
1: اذا خسر اذا فاز ما بيجيبه يعني.
3: لا
0: هذا منيب،
1: هذا
0: مهيب،
1: منيب فرنسي ومهيب برازيلي، ولا اثنين متفقين في البيت.
3: منيب مع الزقاق، اسف قصدي مع الديون،
1: مع الديون. مشكور احسنت يا ابو منيب،
3: العفو وبارك الله فيك،
0: حياك
1: الله. الله خلصنا يا اخي، الساعه هذه مضبوطه؟ متاكد انت هذه ساعه الاستوديو مضبوطه؟
0: 10:30
1: يا اخي، لا في اتصالات يقول وايد، كيف تنسوي بعمامه؟
0: خليهم حل بكره،
1: هي ما
0: احنا موجودين بعدنا،
1: موجودين لي اليوم ما حصل خط باكر ان شاء الله، سامحونا يعني لان عاد الوقت يحكمنا، ومحمد شمالي ما عنده لعب، يبغى يشوف المباراة ويبغى يتعشى، تبغى تعشى بعد ويبغى يتعشى وإيش بعد ومباراة
0: كل الشكر لعماد، عماد الشماخي وثني العامري وأم سهيل وخالد اللمكي ولكل اللي ما وأبو رغد الكندي اللي ما قرينا نتمكن من قراءة رسائلهم، وأم ناصر الهادي، كل شكر لكم مستمعينا الكرام، لقانا يتجدد وياكم بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت من 8 إلى 10. نذكر بمباريات اليوم، المنتخب السويسري أمام المنتخب القطري الساعة 11 توقيت السلطنة، الساعة 2 فجرا المنتخب البرازيلي أمام المنتخب المغربي، والمنتخب
1: هايتي مع اسكتلندا الساعة 5،
0: اسكتلندا الساعة 5،
1: واستراليا مع تركيا الساعة
0: 8.
1: وطبعا بكرة بتكون لأصحاب الناس اللي يحبوا النوم بدري ألمانيا وكوراساو الساعة 9، بإمكانكم تتابعوها يعني لايف. أيوة. مشكورين على متابعتكم، وصلنا للنهاية،
0: وصلنا للنهاية، نلتقي بكرة إن شاء الله. صادق اللواتي، حسين العميري ومحمد الشملي، حياكم الله.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجاهرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: عشت يا شباب،
1: عاش بطلال.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم
0: الأرض. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت يا احمد، عشت عشت يا شباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الله عليك.
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال موندو. ارجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم
0: الملك. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: أحسنت أحسنت.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: عشتوا.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: سيل يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

مساء الخير. ولو ما شفتك في ديك الليلة صدفة، لو ما

0: مساء الخير.
1: اخيرا مونديال مونديال مونديال جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال موندو. ارجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سين يا طويل العمر سين سين يا طويل العمر سين سين.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

بتضحك لي معاك.

سلام يا سلام، آه سلام يا سلام.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.